0: Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf erdrische Sprache Thüringer.
1: كبرات سمعتنا كما يحضركم كما يكأنهم لومي قلت عسران تشعة نحاسي قلت تشهن عسران شديشاني مدبات حيزة قريبا له مدب عربي تسفاي تغلي مجمريا عرس زينا قسيلها أقدا سن وانا انزوركم مدبات حيزة قريبا له وانا خطك كاتاتولو بخبري يعدم مجمريا عرس زينا قدس على عويات يرتاويان كاب ليبيا زيتچويت مركب ايفل طانيه الى ممحضر گوجل لهدفن زطفع مليونات گوجل لهدف حاسوتات ينزح زينا بزرزر قصال اويات ايرتراويان كاب ليبيا اب ليبيا زطابقلم منگست زسانو ايرتراويان سدتنياتات عددا ماسرتن سقاين عدان يخونو كبزلو تگليصو بسنكي چفلقن محد محدرا قجل له هدف اب هاغرم منبار سينوم ناب اوروبا كسوغرو اب ليبيا تاشرم دلو اشحات ايرتراويان سدتنياتات بينغادو 7 عطقاتن يساقيون غنزب خوفلو يغددون كم زلو تحبيرو اتم ايرتراويان سدتنياتات اب ليبيا بزلو زي موكل منغستن زي روغو صتان يوتوم وترو اب كبيت حدغان سقاين كم زلو بقصالي اوياتهم يسمعوكا انت لو رداغن كساب حجي رخبون زي قطات نايتن قجل له هدف زنا ردا زي قطات نايتن قجل له هدف زنا اسن هاغرات بخينات زتحمسا زبلن ايتيوبيا صومال سودانن كالوت كالوتن دحلتن كنتاتن زيغاتاتن بتقداسنت ككتاتلا ككتاتلان فتح كناديان ان كلوا من محدار قجل هكدف بول كملاخي إساس مراحقن نزيغاتاتو يخحدن تساقيبوم انتايك قبرو نابليبيا كيدوم إلو يحجيجن يلاقزن ناي تساقابو وچيتيو زبل دراما كي ترفي تسريح اللوم بتمتاسالي أب عالم واج ايتيبيا بزي مبعتاوي سبعوي دقفات ابتين داتاتن داساتن عمتاتن سقاي تقالي عمدلو ايرتراويان سدتنياتات مننتم بزي تفلطو عطواتي سيقتلون شيوين كمدلو بيت داقاقامي قزي تحبير ايو قجل اقدف بزعبا اب عالم واج اب كالي كبابتاتن ايتيبيا اب لعلي ايرتراويان زفت سموتن مقهاسب او مسالاتن حانتي معالتي قال اوتيو اي فلتنيو بانسارو قجل هكدف نتوم كاب قبتسن ايتيبيان بزي دليتوم بحيلي زت الرزو ايرتراويان سدتنياتات اب كندين مسولو من دحنوتو من زحلق تقبلو اب بيت معسرتي مؤتاون قنزب بصعن دحر اي بلن كساب حجوان عبزي تفلالي بيت ما أسرتات كم زلو يزحبر اتي عبزي تفلالي هاقرات عب بيت صحفتو نغلتها اتي عبزي تفلالي هاقرات عبياتي صحفت كيفيتو بانديرا ايرترازن بلبل زلو امباسيتاتن قنسلاتن قجل هقدف قدامنتو قنزب مئكابن حادنت ايرتراويان مزراغن انصار تقالستين فتحين زخونو ايرتراويان عب مهدانن نزكايدو سرحات معنقافن توافيرو يوزركب زيتاكوة مركب عيفلطاني لا ايرترا مستا عب قماقن بحر يمن بقرسنتي زيتاكوة مركب ندادي متسار كمزي بالله افليتا امباسي قجل لهقدف عب عباي بريطانيا بسولس عسران حمشتن حاسي عب زوتسو مقلسي اتا مركب بانديرا ايرترا تنبلبل من بارا زغلص صب صابات معكنا زينا عالم زي قنوع كبل نقيفو بيبيشن ريتورسن زركوبم معكنا زينا اتا مركب بانديرا ايرترا تنبلبل من بارا زتق صب صابا اوتيوم نزلو بوريو غوغوي حبريتا زبولو اوتي وكيل غجل هكدفا بريطانيا انتوني ايتي امباسي من تشينا ايتي حبريتا نزهونه نقداو سريحت صرحتات بحري بريطانيا UKMTO زيت باهلي تكال كمز توكسه بمتقاس اتا مركب سنع بانديرا ايا ان بلبلا الو زي مالت واننتان اي ارترا اي كونتن وي بوقعي اب ارترا اي تمزقبتن زبل ملاش كمز رخبين تصر سلامویان شفاتو بحری ویک ارسنتی ابتقا گماگم بحری یمن حنتی فریات ندادی اتسعن مرکب کمزش اویو تکال نگداوی سرحیدات بحری عبای برطانیا EFP پین رویترسن سبس ایوام نیرومیم اتامرکب بتکال حبرات امارات عرب قطرات الالاندا الماسی شیپ مانجمنت اتمحدر كوينة اقدا امريكا نموقات نمحلاف نرادي اب مسقار نزنطفنا ايران تسلم عداغا اكاليا بزبل كسي كابز حالفة عمت جميرو بمنستري فاينانس امريكا معكبت نبير الله زنحت ايا يبلتي حابريتا اتا مركب عسرا سرحتنياتات بحر سرحتنيات بحرنيات زلوا كوينوم عصر شدشت هنداويان حاد سورياوي حاد سوداناوي كومون حاد عراقاوي دركوهم كونو انكلو نايت حاد سرحتنيا بحرنيا زيغنتغن نغزيو اي تفلتن ايتي ابغماغم بحري يمن زتفصمي متقعتي كاب مازيا جميرو ابزوبا شارشاينا اي مراخب چويا كوينو تمزغيبلو ازي فصامي اوش مت عدن معراباوي هنداو كيانوسن داغما يتلعيلو زلو سقات شفات بحري مرأي مهاني قلص اتا MT سيبو حادة زي تسميت مركب زي حالفي حاموس بعسران حاسي كلتشعن عسران شدشان عمت مرد فرنجي كاب كتما المكالا يمن نمبرق 230 شدشان ناوتيكال مايلس ويكا كلتا 250 كلتن كيلومتر رحكت ابزركب بحري كلايا بشدشت عطوات شفاتو تتحيزا علماوي بيت صحفت قديات بحري كمزقلتو ابك داماي منفق ناي كلتشعن عسران شدشان عمت مرد فرنجي ناي سالاسان شدشان ناي كرسنا في الساميتات تمزقبو كمزلو تيغيليسو مهدرا قجلي هكدفن زد افع مليوناتن قجلي هكدف بسنكي بلشون كايد بتخن عصرار حام مليانات قنزب يتفافي قجل اقدف وهابتي اقل قلوت اب اوانو مكوزطار وديت سلازي قبرلن قنزب من قستي تفافا كم زلوت امينو بحقي البون كايد بتخن من محدار رزل اللي قجل اقدف تكالات وهابتي اقل قلوت نعمتات مكوزطار سلازي قبرلن قنزب من قستي يتفافا كم زلو ننفسو اقاليعو بمسارت كاب بوليس زوبا عن سبا كرن ابزا حلفة سومن تزرقحي حابريتا ابتكال حيلي مبرهتي نايتي كتما كاب كلتشعن عسران حادن عمت مرت فرنجي كساب كلتشعن عسران شدشان عمت مرت فرنجي كاب عماويل زتاكبه اسات كلتين مليونين فرعان نقفا سرعن عطبن مكوزس ارسل زي تقبرلو اب كندين اب بانكي مقتاو اب ولك او ربحا قل سبات كمزو على قليسو اتي بحمشته سرحتنياتات حيل مبرهاتي كتماكرن توسيدو زتباح لي قنزب كيلاتات حساب اب لعلي تحستي قنزبن حلفتن اتي تكال بزكايد وني حمشته عمت قزصر مالت اوديت اتي متففا كم زت رقاقت مقلتي بوليس بتوساخي ارديو نقزا رؤسو ببلشو الناس وماتعي زاعت تنزوط انت رقنزب يخون نبرت ناتا تقواتا تاري زي بلو قجل لهكدف نسرح تنياتات حايلي مبرحتي بمتففاء قنزب مخصاص بزيكا حاسا خادم بس نبزلم لملو كال ترقوم زوها وطرح زي كونس اقل قلوتهم او كعميهم نزبولهم اقل قلتون زيتكم اللو سلتي كخوون يخيليو بخوم وغيرو نبزحات سلزت فان زحققن قجل هكدف كاب اتاويتات معدن بخلت كاب ميتن كارتن زي تفلالي معكبي قنزب زخوون بروجكتتات كم مكلاخلن بطا نكورنا بيت مهرتتات افانبو نناي حكمنا نزي تفلالي وفايان كاب مقصعتي سغره دوبن كالئم مخريتان كاب هزبيز كاب بليونات ناي وصعي هاقرات قنزبن ناقفان زكوات عطرو زي بلو هزبنا بتوميو عاب جباو الكسبات لعلوت حالف تقو جل لهقدف مدل دلي سلطان محير مأسر مسلل ايرتراويانيو زوعل هزبي ايرترا كاز اكل اتوتن هابتن انكلوو مسحابتن دخيون بحسرة سئنة سئنتن مسرتاوي محبراوي آقلقلتن يساقن يسددن اللو قجل لهدف نبهتاويان وننتي أبياتي شقد بزي تفلالي ممخنيتا مغصعتي قنزبن نقدي فقاد مسرازن زي فتحاوي سقومتي موسادن امبرنتي ابتحتي كتباوي قديات قجل لهدف زلو بليونات رئيس مال زونن تكالات زك وطاطر أكالي اللن حزبي إيرتراون أي فلطنيو إتي أبزي تفالالي وان قجل هكدف نقزا رؤسو قلوص النتن تحتات النتن زي كتل أبل إعلي والكسبات تكالات زكايدو مكوزار زهبو مطاعت كا كاب تحتات النتن مهدام قبناتون مخوال بيلاتوس نممسال إمبر حاليوت هزبيخون بالشونا نمكتا أي كون نبلو نتي كونتات زكتاتولو إيرتراويان أتم أب إرترا هيوات مرير وم دوب كسو قروز تتحزو كاب سدرا بيتوم زكب آشاحاتن قجل هكدف أب إرترا تبكي مكوزسار من كسقاس بانكتاتن ناي بحتي حسابات تكالاتن بتكبر زي سرح أواجاتن حقتاتن ككايد انكلو كند علامون هزبي إرترا متمعين تمسواتي مكبارن أمبركخان نخقوزون إيو قجل هكذا حاسوتاتي نزح أب كينات ورخينات تحبيو سلطانون من واحد ركب قجل هكذا قداماوي تسابون قداماوي تسابون قدا معرابيوان هاقرات زبل معامتات زوصري تداقاقامي حاسوتات اندا دقاقامي سلطانون قناوح أب صعري كم زركب تقال السن فتحي حبيرم قجل هكذا أب قداماوي تسابون إقدا معرباويان زبل زارغن أب بايتا زنزيولون ممخنيتا تحابيون هزبنا كسنتن مسنحو زفلت كوينو حجون انتخوني أب سلام سلام كلو زيك القجل هاقر أب مخيتي كمزلا بزئمن حاسوتات كاب حطو هزبي كهدم يهالخ كمزلهم زغلصو تقالستن فتحي إرتراويان اتوم ارتراويان دليتي فتحي كم زغلطوه قجل هكذا في هزبنا نمسنات قبناتو نمحباء عدمي سلطانو نمغصال قداماوي تسابون اقدا معرباويان زبل عباران زي قبلن مسمس كبك كم زغلطو قينوم بفلاي اب سدت زنبر هزبنا حاقرن هزبن نمبراس زكايد هكذا فاوي اتحات اسفا بدوبدوبو كاب مئمان كقطبن كابتي اكوي قجل نخرحق يوم زت حاساسبو بز اكوي قجل هكذا زت املو زلو اكوي بولوسيتاتن حنكاس ممخنيتان هزبي ارترا عددا سدتن مكران محيارن دخنتن كوينو ابزي ملكوتو كينات آتيو يموتن يهلقن مهلاو زت حاساسب كم زخوني زت عطو تقالستين فعتي ارتراويان هزبي ارترا بسمور دمسي نمسولو كل عالن هاقرو كاب طفات كدحنن أب أقداسي مدرخ وديقو كم زلو يوم التحاساسي بوم قجل هكدف أب بايتا زي اللي مسمس اندافت اري نسالسان حميستان عمتات كقزئن استنفات كركبن مخالو انت بفرحي انت سبحيدت ربحا زتاقو ايرتراويان مخانو زغلو تطوم تقالستي لفتحي ايرتراويان حمق هزبي إرترا كم هاجر أب حطو كم اتودق جيروم هلاو بمتقاسيوم كلو إرتراوي حلاف النتاوي تساتاف النتو كواسا كم زلو وصويعوم وجل هكذا بولك أملاق إيساياس اندات مرحي بزي حقاقي فتسامي فرادي أكلات منقستي بزي قوامن مرج أن هزبنا يشكونن يتأمن يبتاتونن مهلاو ناي أدباباي مخانو ناي أدباباي مستير مخانو زفلت كوينو بسنكتي ناي تفقات قجل إرترا أب إسران حدن كفل زمن كاب علم بأما إترحكت نتسيلا كتنبر تفريدا مهلاو كحممنا كم زقبايوم أب مدم دمتا وتم تقالس النفتحي التحاساسي بوم كبرات سمعتي اتي زينا مابزي الدم

0: وراي عنده كبرات سمعتي مبارك كابزي بمقتل كزي مس عمل اختله كاب دك كاب إيرتوان زي قتات كاب تولاده كاب شو أتعن سبا تي صحف كم ذلوا إخن ببو دستسد لي مالتي حجي عب لعلي هزبي عن سبا ذكاي ذلوا عبي بدل عقب كنبل قديت هلنا زنا أشات نايزن عبيت عدتات محبئي نايزوم كاب آقل قلوت زهادمو ذلوا كي يخونات لذلوا أشاتكم كشتاتكم ماتيو أفرشكم نع بي عدي اتو زبلت زاز منقستي أو ريدو دحر مصنحو عبيت عدي كسابني بيت صفت برسيدنت إنات ملالتو كل منو بجاهم هيوتنا إزن عدتاتنا إزن أبزي أقشات قشتات مالتيو زلوا انسساتات حرشاتات مخانو نحبرو تنعوم حجي بهان دبت كفل سراويت ملو أوافيرو منقستي أب تاريخ ناي مقزا أتوين زي ترأي نعمائيت عمتات زي تتأري هدموتات نهبن نايزي هزبي إن أفرسكان بحاوي إن أكاتلكان هزبي كم إنسسا أفقودو بعتتات إن إسفر مهلاو نحبر اللنا يبلو إذن أسمرا بخولو عينت كرب زغل غلا زنبرا أغشات شو عطا عنسبا أب كمزي موداقن أبي كسارا نهاجرون مخانو فليتنا كاب مرقم لعلي نقبر كم زيبلنا نحبرنا إيرتراويان أبزهالو يهالو نبدلنا فليتهم كباخينان عقوون كباهلونان عطبيقنا نسوء علينا عبيت عدي تولادو شو عطا عن سبا يبل تيمل اختي كبرات سمعتي كالي مسؤو القباب بلو حادوون بودتي خبابي تولادو زخوني زهابو مسؤو عطان مل اختنا لو نسوون كمزي زيولو زولو خنسمعو نكاتات المخ ورب
1: سلام سلام نايلومي ممسي بزعبا عندنا تاو سدرابي الدأسياس أبلعلي عدنان ملوء شو عطا عن سبان دو قورو دولو باك بارباراو چكاني يخزار بدالي مالي إذا هانتايو نزم عدتات نويح عامت دو أموطل دنبرو دنبي باك أخم كالعي كلو نابرو أم حرشو أم بطريتوم كله دتوك أملوح عن هبام قالوا أمس نويح عمد كأوس وندابلة بكا بربارا وشكان يكاي دارلو مالت إذا دخان جزاء خمس جير ده فلطو ناب عد وتو يبلو مالو مالت حجيت عد سنتاي دارلو بعدي نابنا نحده هزبي عد وتو خطبلن تخين كاس جزاء خطب دارلو ولا كا مبرهتي ماي إتا حارش دبال عالو دنابراوين بعينت أب كتما خسر حد خيل السراح مستقربو لها عدو اتطولو زيجين دخونا قيد دالوه نابنت تيسا مهاب تطو كاب دبال كباب العسر عامت كوينولو زون كلهم حاموش شو عطولو وليدم دلوس أمن تايم قاتو قزا ديبولوم اللو أب عدس ديبولوم اللو زيم سبع زيم حجي أمن تاي سفارو وخول مكاري قزاوين يلن ماله نخول لسب دخول حجب بتعمي كان هم دعين تراي في اللوطن نزخول دنبي ناي عدنا سيوندو دولو ماله يوقاتلو بحواتيو إزيس عبقزي درق همزد بهال عد نودي دوغلخ نبلينا نسمع بولدنا حجيقن باقال نوري يلن دحري سالسان شدشان عامت بكا سالسان حامشان سالسان شدشان عامت كوين اللو أبزق زيزيس بقى أبكال كالوكن هلو قبعنا هزبنا تحاقو إفو أبكال معبالن سلطانون كهلو دقبو حجيقين بقى بارباراو چكان يكاي دالو حجيس انتاي دولو بعدي نابنت كتامة هم عبلو دولي خيتبل اتين كتاماتنا نبلن أسمرا دي خالسي يعان وين دولو الليش يبلن مبرحت يبلن ما يبلن سب بقى بفحام بقالة انتا يحل فالوس كل سب دوري حقي بزعب حكمنا من نبابرو طعنا نايود سباب يرترا سحاميم دايبل تواسا اي ردقون دايبل باك اي يلن مالت سب ستقومي بان اللمنا الله ابكم زخمت زخل بعلنا يدانب عدا حنس شان شوار زخلو عدا اتو غالي ما شورو نايدك داشم زخلو በቃም ለዛ ናይ በዓል ታሕታይ ባርባሮ ደናጉል ብምሉ እዮም እተውዱ ብሎም ዘሎ ማለት እዚ ኩሉ ናይ ደቂ ሻሓይ ተናውኽ መትወትን በቃ እዚ ዓዲ ዕሪት ብምሉ ርኩብ መንደር ሕጂ ሲ ኣብ ምንታይ ሰብ ክሰፍር ሕጂ እቶም መንእስያት ብፍላይ ሲ ዋይ ደን ዛረብ ካብ ድሕሪ እዚ እንታይ ክወርደና በቃ ድኸፍ ቦታ ጌርና ተሰዲድና ብመዓል ልብያን ገለን ካብ ኣፍ ሞት ወፂእና ኣብ ዘለና ድኸፍአ ሂወት ከዓ ንሕልፍ ኣለና ስደሰት ድኸፍአ ማለት ከምዚ ሂወት ዘለና ከይመስለና ፅባሕ መፃኢና መፃ ደቅና ገለስ ብጣዕሚ ደሕዝነካ
0: ኩብራት ሰማዕቲ ረድዮ ኤርትራ እምባሪ እዚ መፀዋዕታ እዚ ናይ ዜጋታት እዩ እቲ መልእኽቲ ብከምኡ እውን ዝተዘንበብክዎ ቀጥታ ሽማግለታት ዓዲ ካብ ዓዲ መልእኽቲ ብቴሌፎን በጃኹም ኣውያት ክበሩልና ኢሎም እዮሞ እዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ኤርትራ ድዩ ግን እዚ ናይ 7 ዓንሰባ ኣብ ዕለት 3 ወርሒ ሓደ እውን ኣቃሊሕና ነርና ኢና ሽዑ ዝጀመረ እተው ክብሎም ፀኒሑ ሕጂ ግን ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ብምውሳድ ነቲ ህዝቢ ኣብ ራዕድን ሽበራን ንምእታው ነዚ ዘካይዶ ዘሎ ኣደናጊርካ ህዝቢ ኤርትራ ኣርዒትካን ኣፍሪሕካን ናይ ምፅናት መደቡ ይሰርሕ እዩ ዘሎ እዚ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ንገድሊ ትቕልቡ ኣለኹም ናይ ገድሊ ፅላላት ኮንኩም ኣለኹም ብምባል እዞም ኩሎም ገጠራት ደንበታ ዝነበሩ ንዝክሮ ኢና ኣጣል ብ3 ብር ዝተሸጣሉ ከብቲ ብዕራይ ብ10 ብ20 ብር ዝተሸጠሉ ገሊኦም ሃገራውያን ነቶም ኣብዑር ከብቲ ገዚኦም ነቶም ወናታቶም ዝሃብዎም እዋናት ንዝክር ኢና ዕድመና ነቶም ዕድመ ዘርከብኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ እዚ ኣፅናትን ኣብራስን ዝኾነ ጉጅለ እዞም ዓዶምን ገዝኦምን ዘፍርሱ ዘለዉ መራሕቲ ሰበ ስልጣናት ጠላማት ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ብጠቕላላ ብቀረባ ናይዚ ዓዲ ናይዚ ተጠቂሱ ዘሎ ዓድታት ከዓ ምስ ቅርኖም ናይ ጉጅለ ህግደፍ ኮንኩም ዘለኹም ሕልና ግበሩ ንኩልና ዓዲ 7 ዓንሰባ ንዓይኒ ተስፋይ እንጋና እታ ይኹን ኣክለ ግዝታ ይኹን እምበር 7 ዓንሰባ ዓደ እዩ ቤተሰበይ ኣሕዋታይ ኣለዎም ብዘርኢ እንተኮይኑ ርሑቅ ኣይኮነን ሓንቲ ኤርትራ ዓባይ ኤርትራ እዩ እዚ ግን ኣብ ኩሉ እዩ ዝሓለፈ እዋናት እውን ጠቂሰ ነይረአ በብቀረባ ንምጥቃስ ብኣብ ዓላ ንርእሱስ ከምኡ ገይርዎ ኣሎ እዚ ቦታታት እዚ ኣብ እንስሓብ ዝነበረሉን ሕማቅ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዝነበረሉን ፅላልን ዕርድን ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ እዩ ግን ርጉም ፀላኢ ርጉም ረጋምስ ኣብ ዝበቀልኩም ሕረሩ ብምባል ነቶም ደጋኑ ኣብቲ ቤት ማእሰርትን መድፈናን ብምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ ዓድታት ውን የፍርሰሎ ሞ ስለዚ ዓገብ ንበል ካብዚ ብምቕፃል ኩብራት ሰማዕቲ ረድዮ ኤርትራ መቸም ቀዳም ናይ ደለይቲ ፍትሒ ሰንበት ሰንበትካ ናይቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝድግፍ ረድዮ ከም ዘሎ ኩልና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተኻየደ ቃል መጠየቅ ኣሎ እቲ ተኻየደ ቃል መጠየቅ ከዓ ሓቢርና ንስማዓዮ ሞ ኣነ ገለ ክብል እየ ንስኻትኩም ኤርትራውያን እውን ነዚ መልስን ግብረ መልስን ድሮ ኳ ተዋሂቦዎ እንዲ ብግብሪ ካብኡ ንላዕሊ ግን ክኸይድ ይግብኦ ቅድማኣ ግን ሓንቲ ሓበሬታ ላትኒ ንሳ ከዓ ሶመር ፌስት መበል 30 ዓመት ራድዮ መበል 30 ዓመት ናይ ፍራይስ ራድዮ ዝኽበረሉ ዕለት 19 ወርሒ 9 2026 ዓ ም ካብ ሰዓት 3 ክሳብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ኣብ ፍራይስ ሬድዮ ፈሽቱትጋርድ ሽቶካኸር ስትራሴ 16 709 ስቱትጋርድ ኣብዚ ዘለናየ እዩ ስለዚ ተሳትፎኹም ንክትገብሩ ደጊመ ይፅውዕ ደጊምና ይሕብር እቲ ሓበሬታ ነዚ እዩ እንዳበልኩ ኣብቲ ዝተኻየደ ቃል መጠየቅ ንኺድ
2: ኣቶ ዮሃንስ መብርሃቱ ኣብ ቦመር ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን ብዛዕባ ሃገራዊ ሽማግለን ምስኡ ተሓዝን ከነዕል ኢና ታሪካዊ ቆርተ ክንጠቅስ ክንፍትና ክሓቶ የ ማለት እዩ ክጠቕሰልና ንዝሃብካኒ ዕድል ኣዝየ ዘመስግን እሞ ውዳቤታት ከመይ ይመስል ኣብዚ ከባቢና ንዝብል ክጠቕሰለይ ካብ ግዜ ቃልሲ ማዓስዩ ኣብ ስቱትጋርድን ከባቢ ብፍላይ ኣብ ኤሮጳ ብድሕሪታ ናይ ተዘይተጋግአ ናይ ዋዕላ ሙኒክ ክትበሃል ምሻላ ብድሕሪኡ ከምዝቆመ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ዓጢልያናት ብዙሕ መጣሃባት ይገበር ከምዝነበረ ታሪክ ይነግረና እዩ ኣብ ስቱትጋርድን ከባቢኦን ከመይ ነበረ ኣርኪብካ ልኻ ሳኻ ምስ መፅእ ሓደኻ ክጠራነፍ ተጀሚሩ ዋላ ተጠኒፉ ይፀኒሐካ ማለት እየ እንታይ ጉዳዊታትካ ነይሩ ኣብቲ እንታይ መስሊ ነይሩ
3: هالرأي أغني اللي دقل مجمرية نزي استوحب النعدل بزعبا ودابيتات كزارب من تلاقين عنه تي قدميو أب سرعتات زنبري كم تاريخ زفلت عيوتي مبزحتنا أب شتوتغاردن كابين غمت زركبنا اللو رعلون تلاقينو كم مجمرية سمانيا يمالتيو تلزي أب مجمرية سمانيا زنبري أب جرمن درجة يخون دقنا بفلاك هانا أب شتوتغارد متينا كندحر كنزارب كينا أب شتوتغارد ودابيز أنيحناي تي تسانح ودابي ناي حفاش ودوات ناي هزباغون بار نيرو دقنا حفاش ودوات ناي حمادي نيرو حقارو محبر دقنستي إريتراين ددحريقون أب سمانيان أربعتن سمانيان حموشتن قوتسو زقومخا ناي تمهارو محبر تمهارو محبر تمهارو إريتراينون نيرو بشتوتغارد مالتيو سلزي تي
0: كبرا سمعتي إزي تاريخاوي أقداسون نتاي مستزمزي متزبمنتاي متسارن كمي متسار كم زلوون مبال كتسال سلو زلووي مبر بزوح أقداسنت كوينو هالي قن متسارن كمي جرم كتاثروه مثل
3: جمعرا زي سنحنن عاي وين مبزحتنا سنحنا ناي ودابي ناي هزباغون بار حرنت إريتران دقناون هقرا محبر دقنستيو إريتران تي بي ناي هزباغون بار زم هزلو حجي تي حقو سي مالتيو هقرا محبر سرحن يالات إريتران زي كلو ابتحدي سلال هزباغون بار زنات عطف زي نبرخينو قال الدحريو اب شتوتغارد يكون على بصحبه تاع نايجيرمن شتوتغارد تولكو شتوت كاب شتوتغارد فنو زين فنو سلازخني بزاد نعو ملكوتنو بالزي كوينو نحالو بوتالاتون تنكف كوينو اب بزعه محبره سبات محبره سب وي محبركم وي استفال عليه زي كزربولو جمر اب شتوتغارد كاب 86 ني مالتيو 86 اب تقدماي ربع عامت جميرو كزربولو جميرو تي كزربولو جمره مغنيات وعلون تلاقينو بوغن حزب غنبار كاب 84 83 جميرو إريتراو محبرة سبات كقومالو زخول اللو منقدي ده حساس كقبر مغنياتو تي إريتراوي ببوليتيكا طرح زي كوني وي بوليتيكا زي نتف بوليتيكا نتف تخالق غاني أما حبراو مدايات كنتف زلي محبراو مدايات كنتف دوسو طرح زي كون هوان تي إريتراو تأخيبو حدي أحد ننده زللولو كالعي أني ننحد حدو زفالتولو سهلساي تزللو تسعقاتات بهاجر جرمن كتقوم اللو زخيل رابعيون دحر نسوت ترنيفون نسون دحر بهالو خبر جميرو مساعد زللو متسارون قعبس لزخيل زي زحمرو تيتي ودابتات دحر يزو ماتي معبالو لنتلاقينو عب
0: كبرى سمعتي إذن بار ناي بحقي عيني أنقري حاسوتون دي جوجو زخونا حبريتان دي مهنياتو ازي اب سمانيان شدشان زبلا دولن محبر وكومات نموقام زبهالي مووود دار نمحبر متحق غاز زنبري بوليتيكاوي مسمر جيركا اتي ربحاناي هزبي رابط ما حق تقراي حق جرمنون نغطقو مولو مدلاي تبقسوتا زنبري شعو مس محبر متحق غازون عابي مسحابات زنبري لو مهنياتو كم حقي ناي حقي محبركم ناي مقام تدا اخوينو محبر متحقات بجرمن درجه ايذلمو ابك كبابي ذلو كله ايرتراوي يتو زبل ابالات محبر متحقات مكيتمو حاتيتم نزماتي كوينغن كوينغن كاب قدم چويان چويان طرح زدلي گجلس لزخونه نزي اي تقبلن باب وگونغن زي وقعو محبرات كوينو باب خبايو انقاس اسنيرو ابتي ناي محبر متحقات كاتوي كالن كأتيك ألين إذا أب كم إلى طريف سلذي مدنا جرز خانة زربات هات كون عنا زي بقوله وتبهلو نقتل ترحم رحم
3: ناينات النت وان زمان الله خابت ساعات جميرو تي مدرس كالويت أو مبان ناي ودابيتات نيرو مالتيو زي أبزن ورول وانات ددحريو أب تسعة أربعة هنكاني
0: زي ناي مدرس كال زبلا الله خام مدرس كال وجل هجدف مدبات زي حج زي وجل خوين زلله أب تؤوان تي أوجت خوين صرحو زنبره نأبلات ناي حفاش ودبات ناي زبا قنبر يمات أجام بزح جرم زم هنياتو محرر مفرس نادو أزمة قلون محراد مفراسنا رؤوس نبر الولد سلز نبرة حجين خلوا سب كتذا لعل بمبال ناتي قال سي طر نفذ نبرة حيل خيص جوع سلز نبرة نخد دخمة زر حلو مسرحين يرو كل سب كساتفه هو كنوع كم بحاله قنعي سب كات ساتي فليو الجامعة أبركيو بلتي كاو ملكع هاجراوي نات النت نممسا أبركتو جيري نزجن نربحوه قبل بوليتيكاوه قبل دا أمبر ناي بحكي ني إرتاويان ناي مترنافن ناي بحكي ناس عزو خوني منكس قصاتن عدل نمحب أي نبرن
3: بار بهدف ማለት ይወግደፍ እንደገና ደቅንስቲዮ ናይ መንሰያ ተግደፍ ዳሃራይ ዝመጸ ካብ ክንተሽን ሸሞንተን ድቻዓተን ገጹ ድሕሉ ዝመጸ እንደገናውን ማህበረሰባት ዝውዳ ቤታት ካኒ ኣብ ተሰዓታት ከይድ ነይሩ ኣብ ሽቱትጋድ ብጭቡጥ ክንመፅ እንተደ ኮይና ካብ 97-98 ጀሚሩ ከዓኒ እዚ ብሕጂ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ንፈልጦ ማሕበረኩም ዝብል ቆይሙ ነተን ዝነበራ ወይተን ዘለዋ 89 ማሕበረሰባት ዝፅርንፍ ከዓኒ ሓደ ውዳቤ 97-98 ገፁ ቆይሙ ማለት እዩ።
0: ኩብራት ሰማዕቲ እምበረ ረኹም ኣብዚ እዩ እቲ ዘይኮነ ሓበሬታት 89 ዘይኮነ 10 ማሕበራትን ግን ማሕበር ምትሕግጋዝ መታን ስሙ ከይጥቀስ ሕጂ እውን ወፂኡ ስለ ዘሎ ምክንያቱ ቁኑዕ ሕቶታት ማሕበር ምትሕግጋዝ ማሕበራዊ ጉዳያት እዩ ብኩሉ ብማዕርኻ ንኤርትራዊ ኣብቲ ኩናት 98 ወራር ወያነ ዝበሃል ዘሎ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ ኣብቲ ዋንቲ ማሕበር ምትሕግጋዝን ኣባላቱን ከዓኒ ጉቡእ ሃገራዊ እጃሞም ኣበርኪቶም እዮም። ካብቲ ካሳ ናይቲ ማሕበር ከይተረፈ እውን ገንዘብ ኣበርኪቶም ከምቲ ኩሉ ኤርትራዊ ግዴቶም ሓላፍነቶም ስለ ዝኾነ ድሕሩ ግን ኣብ 201 ግን ዝተፈጥረ ነይሩ። ንሱ ከዓ መስፍን ሓጎስ ኣብ ሰበስልጣናት ኣብ ዝተኣስሩሉ መስፍን ሓጎስ እውን ኣብዚ መፅኡ ስለ ዝነበረ እምበኣር ብማዕረ ኣኼባ ክካየድ ስለ ዘለዎ ብሓባር ፀዋዒት ክግበር ክኽእል ኣለዎ። እዚ ማሕበር እዚ ንኩሉ ብማዕረ እንድሕር ኮይኑ ኖ ኣይከውን ኢል እዚ እንታይ እዩ እቲ መስርሕ ነቲ ካብዚ እዋን እዚ ጨውዩ ዝሓዞ እዩ ነቲ እቲ ማሕበረኩማት እቲ 9-10 ማሕበራት ዝነበራ ነዚ ከም ነፃ ማሕበር ጌርካ ምዝራብ ናይ ቅጥፈት ዘረባ ናይ ቅጥፈት ኣካይዳ ናይቲ ጉጅለ ተልእኮ ከዓ ዝገብር ዘሎ ሓውና ዮሃንስ ምስ ኩሉ ክብረት ከዓ ዝብሎ ዘሎ ዘይቁንዑን ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ኣባህላን እዩ።
3: እዚ መስሊ ሓርፋፍቲ ስእሊ ናይ ውዳቤታት ንህዝበ ረዲኡ ዶ ከመይ ከይዱ ገለ ንዝብል ሕቶ ግን እቲ መስርሕ ናይ ምርዳእ መስርሕ ናይ ነዊሕ መስርሕ እዩ። ብፍላይ ናይ ነዊሕ መስርሕ ዝገብሮ ወይ ከዓ ከቢድ ንመስርሕ ዝገብሮ እቲ ሽማግለታት ክቅየር እንከሎ ዋላ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ፍሉይ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ውዳቤታት ተመክሮ ናይ ውዳቤታት ናይ ምውሃድ ኣለና ኣብ 80ታት ተመክሮ ኣለና እቲ ብ80ታት ዝነበረ ተመክሮ ናይ ምውሃድ በተን ሓፋሽ ውድባት ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝካየድ ዝነበረ እዩ። ብማሕበር ሰራሕተኛ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እንደገና ማሕበር ተማሃሮ እዚ ኣዋሃዲት ኣካል ኣቂሙ ዝኸይድ ነይሩ ማሕበረሰባት ኣብቲ እዋንቲ ኣይነበራን ኣዋሃዲ ሽማግለ ነይሩ። ስለዚ እቲ ምስ ማሕበረሰባት ዝመፀ ውዳቤታት ወይ ምውሃድ ናይ ምውሃድ መስርሕ ዳርጋ ዕድሚኡ ካብ 2008 ገፁ እዩ ድጅምር ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ተባሂሉ ምስ ማሕበረሰባት ዝሓቆፉ ኮይኑ እዚ ሕጂ ካብ 2016 ዝጀመረ ከዓኒ ብቐጥታተን ማሕበረሰባት እውን ወከልተን ኣብኡ ከምዝሰዳ ተባሂሉ ስለዚ እዚ ውዳበ እዚ ካብቲ ናይ ቅድም ፍሉይ ዝገብሮ ተቅድም ፖለቲካዊ መልክዕ ዝነበሮ ብፖለቲካዊ ኣካላት ኣብትሕቲ ሓደ ውድብ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ዝናሃጠብ ዝነበረ ዝተካየደ ኮይኑ ሕጂ ግን ከምኡ ካብኡ ወፂኡ ነቲ ኣብ ፖለቲካ ዘይነጥፍ ኣካላት እውን እቲ ዋላ ንመሰረቱ ከማንቲ ሃገራዊ ሽማግለ ካብ ፖለቲካ ነፃ ኮይኑ ዝሰርሕ ኣብ ፖለቲካዊ ስራሓት ዘይናጣጠፍ ከም ኣካል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ
0: ክቡራት ሰማዕቲ እኳ ኣብ ካልእ ዓዲ ተዝኸውን እኳ ኣብ ካልእ ቦታ ተዝኸውን ቁርብ ተቐባልነት ክምረኽቦ ግን ንገለ ሓደስቲ ክመስሎም ይኽእል እዩ። እዚ ሃገራዊ ሽማግለ ተባሂሉ ዝቆመ መዓስ እዩ እንድሕር ኮይኑ እዚ ካብዚ ዝቆጦ ዝተቆሶ ዓመታት ማለት እዩ ነቲ ማሕበረኩማት ኣብቲ ሕቲተን ውድባት እቲ ናይ ትቅድም ከምቲ ዝበሎ ናይቲ ውድብ እዩ ሃማዴ ሃማሴቶም ጉጅለታት ዝበሃሉ ማለት እዩ ነዚ ናይ ማሕበረኮም ግን ኣብኡ ምቁፃር እቲኻ እዞም መራሕቲ ሽማግለ ዝበሃል ዘሎ ኩሎም ኣካላት ናይ ህግደፍ እዮም ኣባላት ናይ ጉጅለ ህግደፍ እዮም ብቐጥታ ኹን ብተዘዋዋሪ መብዝሕቶም ጉድ ኩሎም እዮም ገሊኦም እኳ ደኣ ሓላፍነት ከማን ኣብቲ ናይ ህግደፍ ዘለዎም እዮም። እዚ ስራሕ ከዓ እዚ መስርሕ እዚ ድሓን ቀፂሉ ክመፅእ እንድዩ ክትንተን እንድዩ ካብ ፖለቲካ ነፃ እዮም ዝብል ካብ ፖለቲካ ነፃ ዘይኮነስ ኣፀቢቑ ደጋፍን ኣንጨብጫብን ናይቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝኾነ እዩ። 2000 ድሕሪ 2008 ዝቆመ ከዓ መዓት እዩ። ምክንያቱ እቲ ምእሳር ናይ ጉጅላ 15 ጋዜጠኛታት ብፅቡቅ ቅዱስ ኣቦና ኣንጤነ ዝተኣስሩሉ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓድን ዝተኣስሩሉ ሓያል ናይ ፍትሒ ዓገብ قوام يتكبر حقي يتكبر أسرات كأ حقي بحقاو من جدي عفردي أربو سترابيتهم كعير أيوم زبل زنبرة بعلم درجاون كن الناس لزواتحو مخته خبل زق أمو شماغلة إيو ني بوليتي كامبر نت أنت كمان يبلون أبو شعينا خلنا وطيناكو أنا كأكلنا طيني ري أنا كما يمثلت بزحت بزحت إذا ما حبرزي بمعرين هزب خونا له أبزي تبهلة استخاتكم أبزي خطكوري تقول تبهيلو ساقوا قرا وطينا قرا كورناي ويانه اوراجاويان وغناويان زخرويو وا ليتون غزا ناكم رباش نيرنايلو بصلمات تليفون قطر زين نغر ناغبركا از غبر نيروس حاده طعوي شماغله نصان نخلو اتراوز ترنفي الكا مزراب مالت ناي بحقي كاب حقس عصب بيقذر حقن عين كوري زخنه زرماني نقصل
3: فولي غبرو حبت قد محجز نبره مالتيو سلازي تي مسرحنا يمردع قصاليو تي غناون اب استفالالي بزح اخواتات بمانزاي كايديو اب زحلف بختمه درجه زكبر ايكونن بوت تحاز خوان اب بزح بوتات اندا زركا خمان سيمينارات كايد نيريو سلازي صبع الله هات سيمينارات كم تستدلي وكم تتحاسبو ايكدن ابزي تن كتماتات ابتر اللون تن كتماتات غزان اي مركب غزار خيبن كطلبا خلاين كبرلنا سمينار كبلا خلاين سفال علي حتاتون كاربا خلاين تاغرا شماغل خمان بناتو تبوكو سخمان غزا حزن لهم غبرون كبل خليو
0: كورا سمعتي ازي حطو زي تي هاغرا شماغل نتو زبولايو نهزبي نمطرنافن نا بحق نمسرحك زبل نايدو قول صبو حطي كن كغوت مو نبر حتات نيرو خال كربو زغبو مانياتو خمز انا زول زول بزخونه كن اسون كاباتوم سلازي رحقين اتوم سلازي خونه كالك ولا صبيني خا بزخونه هوين كن منقل حطو تكن صبو تي بهالا سلازي غبو غير نزبل زهوبو زو نبر ملسي بمانزان بعصو اخيباتاتن بعلمن كاتو بعلمن ايكونن دون ايدغيت تقامي خن بعل اكلا زنبرنا بعل تسفايسي ابو خوينون قنو حتوتات نزل علون اعلم ما يفطرين كال حزباو حتو ابزل علولو نبرتن غنزبن حزبي ابي وعلو نزبل حتوتات غزاوتي مريت واهبنا دهاينا غزاوتنا خي انتاي دهايو بوندس كمي نزبل حتو كملسو سلازي كولو كمان بمانزان دا غبركادو انتاي دسا ابي زهوبو لمال
3: زي كله كمتي زدله كم تقدم حجز لمدنايو اي تغبرن مخنيات زيكونه كن كابكتشان 19 مسكوبيت تتحيزو دغنا تخلت 23 زنبره صيقي كاني ني غزاوتنا مركاب زلو عدلات كمان سلازي خبوت
0: اوكي ابزي استعلو خبرا سمعتي صيقي كبر يوهنس كبر حو يوهنس صيقي اتسخاتكم تطاعلون تنچبچبلون زلهم گوجله عصناتن نبراتن گوجله هدف زل علو گبنن بدل نبر ارتراوي زگبر يخوان سونو متقاستايو ازي نايب اگيسن نايب برگيد نحمود سلاعلو نسخه قيد موو زنبره ولا حاله صقمات زيبلو ولا سلام اوصل فما يتگبر اخيبات فيستيفال اكايدكم مريحنت شديش انا زباتات مرحتي زنبروا ديهروغن بده زبل اب شودن بعل وطابا زلوون غليوم ايدوم زهاو خال اوتن سنطبابا درفتي اول سعيد زمرحو كمتي ابيترا ابل عليزا صفرا ويانه زغبرنايو حجون ابز زلو خان زم عبدلو اخات ناي ويانه زلو خا كنر يومينا بمبال سلعله نيمن اسي زحرنه نيمن اسي زحرنه انت ايو ايتي كم زحجينا يشو عطا عن سبا زتقسكو اب زينا اب ايرترا حوي غهري تخو ايود نبره اب ايتي اذا خاطبكم فوتو غزاو توم كيترفت صدرهم كيترف ايترا وان سلازخونكم ودغي سبايكي أبو تهدرنا خابو تهدرنا هاديمون تحبيون سلوزولو أمسو وتبهايلو زي ترخبن تخوينو كاب غوزو أم توقو حيفوهم غوزو أم ترقيتو غاليوم أبقتم أبقترات أبقرعات هب برخا كتماتات تخوينوهم كمان كاب غزاو توموتيوم تكالاتوهم تعاطيو من إساي تليفون دولو أبوها بيكم زولي فلتنا نادها أبدقينا تدريبنا دلنا مسحواتكا حاوها ويحبتخا سلزي إلا نحنا سدرا توقع حفنا لنا إذ بخيات زند هالوه توتا زبل ناي أول سعيد سلازمزي حران زلعلوها سلاماو سلفي إمازيو ኣብኡ ግን ብበርበረን ብምንታይን ተቐባልነት ዝተቐበሎ እቲ ኣካል ናይ ጉጅለ ህግደፍ ልኡኻት ሓዊ ዮሃንስ ካ ትፈልጥ ይኸውን ነርካ ዝተረኣየ መስርሕ ነዚ እዩ ብድሆ ክብል ነዚ ፀይቂ ክትብሎ ግን ፀይቂ እቲ ትመርሕዎ እቲ ትስዕቦ ዘለኹም ጉጅለ ስርዓት እዩ ጠንቂ ከዓ ንሱን ንስኻትኩምን ይኹም ብሽም ማሕበረኮማት ገዛውቲ ትረኽቡ ይርከብ ነይሩ ቅድሙ እዩ ገዛ ክዕድ ክልኮተኩም ጀሚሩ ቅድሙ እዩ ገዛውቲ ክስእኑ ጀሚርኩም ብጀካ ሓደ ክልተ ገዛውቲ ኩለን ተኸልኪልኩም ቤተክርስትያናት ይኹን ቤት ትምህርትታት ይኹን ዝወሃብ ዝነበረ ምክንያቱ ዓማፅን ገፋዕን በዳልን ዝኾነ ጉጅለ ስለ ዝኾነ እተን ቤት ትምህርትታትን እተን ቤተክርስትያናትን ቤተክርስትያናት ዝዓፁ መራሕቲ ሃይማኖት ዝኣስር ሕግን ኣገባብን ዘይጥቀም ጉጅለ ንዕኡ ዝድግፍ ኣይንህብን ስለ ዝበላ ተዓፅዩ ነይሩ እዚ ተወሳኺ እዩ ኮይኑ ተወሳኺ እዩ ኮይኑ ስለዚ ነዚታት እዩ እዚ ሽማግለ ከብዶ ክብል ዝብሎ ስለዚ ሽዑ ዝተፈጥረ ናይ ኮቪድ ከዓኒ መማሂታ መደረታ እዩ
3: እዚ እውን ሓደ ካብቲ ረዋሒ ነይሩ ማለት እዩ
2: ከመይ እቲ ግምግሞ ሃገራዊ ሽማግለ ምስቲ ውዳቤታት ናይቲ ሕብረተሰብ ምስቲ ኣነባብራ ከምዚ ሃገራዊ ሽማግለ ጠባያት ወይ ጥሙሓት ድሌታት ኣለዎ ድዩ ዓብላ ልተራ ክፃወት ከም ብከምኡ ዝግለፅ እውን ስለዝኾነ ኣብተን ውዳቤታት ሲ ኣብቲ ስራሕን ኣትዩ ይኽእል ድዩ ኣብ ማሕበራት ከይዱ ወይ ኣብቲ ናይ ህግደፍ ከይዱ ወይ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከይዱ ዝግበራ ዘይትግበራ ብመገዳን ኮይኑ ዝሓልፍ ነገር የለን ዓይነት ከምኡታት ስምዒታት
3: ማለት እዩ እዛቶም እዮም ቶም ሃገራዊ ሽማግለ ተባሂሎም ከም ነቲ ስራሓት ከዋሃዱ ዝኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ንሳቶም ኣይመስለኒ ነቲ ውዳቤታቶም
0: ኩብራ ሰማዕት እምባር እዚ ብጣዕሚ ትኽክል ፅቡቅ ቁሉዕ ሕቶ እዩ መልሲ ግን እንታይ እንታይ ዓይነት መልሲ ሓቢራ ንስማዕዮ ትሕቶ ግን ቁኑዕ ሕቶ እዩ ጠብሎቆልቆ ብምባል መጋበርያ ወይ ዳ ሃገራዊ ሽማግለ ተባሂሉ እምበር ብህዝባዊ ምምሕዳር ህዝባዊ ክፍሊ ህዝቢ ናይ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ብኡ ዝመሓደር ብኡ ዝካየድ ጥራሕ እዮም እሶም ከም ሃገራዊ ሽማግለ ዝበሃሉ እውን ብኡ ዝምእከሉን ብኡ ዝኸዱን ከማን እዮም
3: ሰዓት ከብሩ ሕጂ ብዓብኡ እቲ መሰረታዊ እንታሃትብሎ እቲ ውዳቤታት ናቱ ዓንዲ ሕጊ ኣለዎ ናቱ ቅርፂ ኣለዎ ናቱ ኣሰራርሓ ኣለዎ ኣብኡ ኣትዩ እቲ ሃገራዊ ሽማግለ ዝዛረቡ ይብሉን እቲ ሃገራዊ ሽማግለ ነቲ ስራሓት ጥራሕ እዩ ደዋህድ እንድሕር ሓደ ኣባል ሃገራዊ ሽማግለ ኣነ እንድሕር ደይሰራሕኹ ብከተማ ድ ብጀርመን ደረጃ ድዩ እንድሕር ፀግማት ዝገብር ኮይነ እቲ ሃገራዊ ሽማግለ ክኣለየኒ ይክእልኒ ንዓይ እቲ ውዳበ ናተ እዩ ዝኣልየኒ ስለዚ እቲ ሓይሊ ብተን ውዳቤታት እዩ ዘሎ እቲ ሃገራዊ ሽማግለ ኣመሓዳር ይበሎ የመሓድር ይውድብ እቲ ስራሓት የማእኽል እንተዘይኮይኑ ኣብተን ውዳቤታት ኣትዩ ዝግበራ ዝትግበራ ክብል መሰል የብሉን ኣይብልኒ ከዓኒ
2: እና ሕጂ ብቁርተይ ብግልፂ ክንዛረብ ሲ እዛ ናይ ቀንዲ ኣዛረቤት እዛ ናይ ሰዋእ ትግበር ኣብ ኤስሊንገን እንድያ ስለምንታይ ብሃገራዊ ኤስሊንገን ነዊሕ እዋን ካይድዋ ነይረ ሕጂ ስለምንታይ ብሃገራዊ ሽማግለ ክካየድ ትድል እዩ
3: ሕጂ ንዑ ነዚ እቲ ብቀረባት ሃገራዊ ሽማግለ ሽቱትጋርድ ዝምልሾ ኮይኑ ሓፈሻዊ
0: ኩብራት ሰማዕቲ እምባር እቲ ሕቶ ትኽክል ሕቶ እዩ ብርግፅ ሕቶ እዩ ዮሃንስ ዝመለሶ እንትሕዶ እቲ መጀመርያ እውን ኣገባብ እንዲሉ ናይቲ ውዳቤ ደኣሉ እምበር ማእከላይ ሽማግለ ይኮን ማእከላይ ሽማግለ ሕቶ ብጠቕላላ ኢድ ምትእትታዊ ኣለዎ ድዩ ንዝብል እዩ ናይ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን ብውልቀ ሰብ ከዓ ኣይኮነን እቲ ዝመፅእ ግን ተኣሳሲሮምን ብሓባር ኮይኖም ስርሕዎ ስለዝኾኑ ዘይድለ ሰብ ከዓ ክመፅእ ስለ ዘይድለን ግን ካይድዎ ነይሮም ነዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ግን እቲ ናይ ከተማ ናይ ሽማግለ ዘሎ ማሕበረኮም ኣካል ማሕበረኮም ውሽጣዊ ምሕዳርን ናቱ ንኮ እዩ ዝነበረ እዩ ግን እታ ሕቶ ግን ትኽክል ሕቶ ብፅኡ ኣሎ ነዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣካል እዩ ካብቲ ጫፍ እዩ እዚኣ ንምሳሌ ምፅዋ ዘሎ እምበር ኣብ ኖ ሶከፍ ማሕበራት ከምዚ ድስክራ ከምዘይ ስራሓት ዝገበራ እቲ ኢድ ምትእታው ብቐጥታ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ፖለቲካዊ ቀይድን ፖለቲካዊ ምትእሳርን ስለ ዝገበሮ እዩ ንቐፅልቲ መልሱ ድሓ ንኽ
3: ንስእሊ ክህልወና ኣብ ዝዓበየ በዓላትና ዝዓበየ በዓላትና ኣሎ ዝበሃል በዓላትና መዓልቲ ነፃነትን መዓልቲ ሰማእታትን እዩ ስለዚ እዚ ክልተ በዓል እዚ ካብ ዝዓቢ በዓላት ኣብ ኤርትራ ይብልናን ርእሰ ዝኾነ ይኹን በዓላትና እዩ እዚ በዓል እዚ ነቲ ሓደ ዝያዳ ኣይብፅሖ ነቲ ሓደ ብጎደሉ ኣይብፅሖ ንኩሉ ብማዕረ እዩ ዝብፅሖ እዚ ብማዕረ ዝብፅሖ በዓል እዚ ከዓኒ እቲ ዘሎ ውዳቤታት ኣብ ሽቱትጋርድ ኣርባዕተ ውዳቤታት ኣለዎ እንተ ኮይኑ እዚ ኣርባዕተ ውዳቤታት ሓቢሩ ክውድቦን ከመሓድሮን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ
0: ኩብራት ሰማዕቲ እማረ ኣብዚ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ማሕበረኩም ምስ ቆመ እቲ ማሕበረኩም ቆይሙ ጥርናፌታት ናይ ህዝቢ ናይ ኩሉ ካብ ፖለቲካ ወፀ ብምግባር ተምሃሮ ብሓንሳብ ክምሃሩን ሃገራዊ በዓላት ብሓባር ናይ ምኽባርን ሃገራዊ በዓል ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ እዚ ናይ ልደት በዓላት ከይተረፈ ብዚ ተማእኪሉ ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ። ነዚ ግን ኣታዊ ገንዘብ ብህግደፍ ተባሂሉ ዝግበር በዓላት ጭውጭው ክብል ስለ ዝጀመረ ነዚ ገቢትካ ናይ መሓዝ ስለ ዝነበረ እዚ ፌስቲቫላት ከይተረፈ በቲ ናይ ከተማታት ትግበር ስለ ዝነበረ ዕንቅፋት ኮይንዎም ማለት እዩ። ነዚ ባዕሎም ክቋፃፀርዎ ስለ ዝደለዩ ነተን ማሕበራት ዕሜም ዝብሉ ሰባት እንዳልገስካ ነቲ ገለ ማሕበራት ከዓ ከምዚ ድስክልም ተገይሩ እዩ። ነዚ እዩ ዘይኮነ መልስታት ዝህበሉ ዘሎ።
3: ንሓንቲ ጉጅለ ወይ ንሓደ ፍሉይ ኣካል ዝምልከት ክሳባት ኣይኮነን። ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነ ብምሉእ ዝግበር በዓላትና ብምሉእ ዝግበርቲ ዓበይቲ በዓላት ዝበሃልና ዘለን ዘን ክልተ ተጣቕሳ በዓላት ብምውሃድ ናይ ሃገራዊ ሽማግለ ኣብ ዝኾነ ይኹም ቦታ ዝኸይድ ናይ ሽቱትጋርድ እውን ካብኡ ዝፍለ ይመስለኒን። ግን ብዝያዳ ንምንታይ ከመይ ዝብል ግን ሽቱትጋርድ እዮም ክምልሽዎ ዝኽእሉ።
0: ኣብዚ ክቡራት ሰማዕቲ ኣብዚ ኣብ መልሲ ሽቱትጋርድ እዮም ክምልሽዎ ዝኽእሉ ዘይኮነ ብመንበር ብኤሮጳ ደረጃ ብጀርመን ደረጃ ኮ እዩ ናይ እስሊንገን ክሳብ ዘለና ሓበሬታ እቲ ወኪል ናይ ጉጅለ ህግደፍ ቆንስል ዘሎ እዚ ቤቲ ቆንስላ እውን ካህን ከይተረፈ ክመፅ የብሉ ዝኽልክለ እዩ። ካህን ከመገባብ በቲ ማሕበራዊ ጉዳያት ቦቲ ማሕበር ኮይኑ ዘካየድ ዝነበረ ኮይኑ ግን ብቆንስላዊ ምምሕዳራት ክኸይድ ስለ ዘለዎ ንሱ ከምኣሉ ንሱ ከኣልዮን ስለ ዘለዎ ንስ እዩ እቲ ቀይዲ። ምክንያቱ ርእወን እተን ማሕበራት ምምእዛዝ ኣብየን ሕጊ ጀርመን ከማን ትሕገን ከማን ስለ ዘየፍቅደለን ምክንያቱ ካብ ሕጊ ወፃዕን ሰሪሐን ናይ ምድንጋርን ናይ ምትላል ስራሕን ሰሪሐን ተቢዖም ግን ይኣክል ስለ ዝበሉ ነዚኦም ክመገሮም። ነዚ ግን ማሕበረኮም ዘለዉ ክሕተትሉ ኣብቲ ናይ ሓባርን ክጥቀመሉ ኣብቲ ናይ ካልእን ሸተት ክብል ኣይኮነን። ስለምንታይ ሓላፍነት ኣለዉ ክሓትት ከማ ዝግበ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ድሓ ንቐፅል።
2: ሃገራዊ ሽማግለ ዝመርሖ ፕሮጀክትታት እንታይ ኣሎ ስካብ ሕጂ በቲ ዝመርሖን ተዓወተሉ ወይ ዕግበት ኣለኩም ዶ? ድሓር
0: ክቡራት ሰማዕቲ እምበረይ እዚኦ ዝበልኩም ምስቲ ገሽሽተ ምስቲ ታሪክ ኣመፃፅ ዝብልን እዚ ሃገራዊ ሽማግለ ዝመርሖ ፕሮጀክት እንታይ ዓይነት ፕሮጀክት ኣብ መልሲ ንከታተል
2: ኢና ናብዛ ናይ ኣፍሪምቦና ክመፅእ ብጀካስ ቅድሚ ዝገበርኩም እንታይ ኣለ?
3: ሕጂ ብተሳትፎ ናይ ሃገራዊ ሽማግለ ዝተተግበረ ፕሮጀክትታት ኣሎ እንተ ኮይኑ ብናይ እንታይ ከትብሎ ኮቪድ ክንጅምር ናይ ኮቪድ ነይሩ። ናይ ኮቪድ ክልተ ግዜ ዝተገበረ ስራሓት ነይሩ። ምስኡ ተታሒዙ ዝመፀ ናይ ኣንበጣ ነይሩ ናይ መኸተይ እንደገና እውን ጉዳይ ጥብቅና ከማን እዚ ጉዳይ ጥብቅና ሃገራዊ ሽማግለ ጥራሕ ብወገን ሃገራዊ ሽማግለ ጥራሕ ንሃገራዊ ሽማግለ ዝምልከት ኮይኑ ብወገን ሃገራዊ ሽማግለ ዝተገብረ ነቲ ዝነበረ ፀይቅታት ኣብ 222 ኣብ ጊስን 23 እንደገና ኣብ ሽቱትጋርድ 23 ዝነበረ ንዑ ምውካድ ተባሂሉ ዝተገብረ ወፈያታት ኣሎ ንዑታት ይዋሃድ ነይሩ። እዚ ሕጂ ዝመጨረሻ ዝመፀ ናይ ኣፋምቦ ፕሮጀክት እውን ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ፕሮጀክትታት ክትዕግበት ነይርዎ ዶ ኣይነበሮን? እቲ ገለ ፕሮጀክት ኣሎ ንኣመነት ናይ ኮቪድ ምስቲ ክወዳደር ከሎ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ
0: ድሓን ኩብራት ሰማዕቲ ረእይዎ እምባሪ እዚ እዩ ሃገራዊ ሽማግለ እዚ ኣብቲ መጀመርያ ክዛርብ ከሎ ሰሚዕኹም ፖለቲካዊ ምትእሳር ዘይብሉ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ዘይብሉ ንህዝቢ ጥርንፍ ንህዝቢ ዘካየድ እዩ ቆይሙ ክብል ፀኒሑ ኣብዚ ግን እታ ሓቂ ወፅያ ምክንያቱ ዘገሉ ፅቡቅ ሕታሓቱ እንታይ ሰሪሑ እቲ ውሽጣዊ ዘረባኒ እንታይ ኣሳሊጡ እንታይ ክገይሩ ፕሮጀክት ናይቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝሃቦም ፕሮጀክት ምትግባር እምበር ህዝባዊ ድልየትን ህዝባዊ ዕላማን ናይ ምትግባር ኣይኮነን። እወ እተን ማሕበራት ኮ ናይ ህዝቢ እን ዝብል ዘረባታት ኣባህላ ክህሉ ይኽእል እዩ። ናይ ህዝቢ ኮይነን ግን ነፃነት የብለንን። ምክንያቱ ማሕበረኩም ካብ ፖለቲካዊ ነፃ ሃይማኖት ዘይብል ኤርትራዊ ዜጋ ኩሉ ብማሕበር ባህልናን ልምድታትናን ከኽብር ቋንቋታትና ክምህር ዝብል እዚ ግን ፕሮጀክት ናይ ጉጅለ ህግደፍ ናይ ምትግባር ድኣ እምበር ነቲ ማሕበራት ዘድሊ ፕሮጀክትታት ሰሪሕ ይፈልጥኒ እዚ በሎ ናይ ኣንበጣ ምፅኡ ናይ ኮረና ምፅኡ ናይ ምኸተ ዝብሎ ምፅኡ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ኣታዊ ገንዘብ ናይ ብሓቂ ናብቲ ፕሮጀክት ውዒሉ ዶ ንዝብል ሕቶ ኖ ክውዕል ሲትረፍ ክንዲዝ ኣትዩ እምበር ናብዚ ተባፅሑ ክበሃል ኣይተረአየን ሚልዮናት ኣትዩ ኣብቲ ናይ ኮቪድ ሚልዮናት ሓደ ክንደይ ኣትዩ ማለት እዩ ትገንዘብ ትኽኢሉ ግን ኣብ ካሳ ናይቲ ኣፅናትን ኣብ ራስን ዝኾነ ጉጅለ ብውልቀ ሰባት ዝውነን ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ዘካይድዎ ኣበይ ከምዝኣቱ ዘይፍለጥ ኣብኡ እዩ ኣትዩ በንፃሩ እኳ ደኣ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ገንዘብ ክምንዛዕ ከሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብዶላራት ኣብ ውሽጢ ከዓ ገንዘብ ሃቡ ተባሂሉ ማስክ ናይ ብዓለም ደረጃ ቻይና ከይተረፈ ማስክ ሓገዝ ክንህብ ዝበልዎ ግን እምብለይ ኣይደለን እዩ ኢሉ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ክውዳኣሉ ስለ ዝዘሊ ትጉጅለ ህዝቢ ኤርትራ ክፀንተሉ ስለ ዝዘሊ ክጠፍእ ስለ ዝደልዮ ክበርስ ስለ ዝደልዮ ግን ሳላ ኣምላኽ ብዙሕ ተጎዲኡ እንድዩ እቲ ህዝቢ ሳላ ኣምላኽ ግን ድሒኑኣሎ ግን እንዳፀነተ እንዳበረሰ ዘይእውጅ ጆኖሳይድ ፅንተት ሕብረተሰብ ይፍፅም እዩ ዘሎ ዝጉጅለ እዚ እዚኣቶም ከዓ ናቱ ደገፍትን ናቱ ኣተባባዕትን ናቱ ጎስጎስትን ብምዃን የካይድ ኣሎ ፀይቅታት እናበለ ዛረብ ኣሎ ፀይቅታትን ፅንተትን ዝገብር ዘሎ ግን ትድግፍዎ ዘለኹም ጉጅለን ትድግፍዎ ዘለኹም ስርዓትን ናቱ ተለኣኽትን ናቱ ተሓባብርትን ብምዃን ኣብቲ ገበንን ኣብቲ በደልን ከባን ኣለኹም ነዚ ኤርትራዊ ናይ ፀቂ ትብሎ ዘለኹም ተጋርእዮም ዝብል ዘረባ ኮ ሰሚዕና ኣብ ጊሰን ይኹን ኣብዚ ናይ ስቱትጋርድ ኣፎም መሊኦም ኣፎም መሊኦም ነቲ ኤርትራዊ ነቲ ወዲ ሓርበኛን ሓርበኛን እጃም ፍርቂ ኣብ ሳልሳይ ወራር ተባሂሉ ኮ ንፋለጥ ኢና ባልጃኹም ከይፀርነፍኩም ከም ሃዲምኩም መፂኹም ኣነ ኣሜሪካዊ እየ ኣነ ጀርመናዊ እየ ብነፋሪት ናይ ኣሜሪካ ካብ ዝኸዱ ኮቲ እታ ሰማያዊት ሒዞም ወይለይ ተፈላለዩና በኣር ሕጂ ኤሮጳውያንን ዘኤሮጳውያንን ኮይና ተባሂላ ኮያ ሰብ ብዘንቢል ብቱተ ሒዛ ኮይ ሃዲማ መፅያ ነዚኣቶም እዮም ከዓኒ ደቂ እዚኣቶም ኣብ ሽዑ ዝተሰውኡ ደቆምን ገለ ተረፍ ዝመፁን መንእሰያት ነዚኦም እዮም ተጋሩ ተባሂሎም ነዚኦም እዮም ከዓ ፀይቂ ገይሮም ዝበሃል ዘሎ ፀይቅን ብርሰት እኳ ደኣ ብዓብኡ ፅንተት ዝገብር ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ እዩ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ብትብዓት ሽማግለ ናይዚ ከተማ ትበሃሉ ዘለኹም ነዚ ዝብሎ ዘለኹ መደብ ንስራዕ እዘን ረድዮታት ተዋሂበናና ዘሎ ኣሳላ መንግስቲ ጀርመን ቀዳሚ ይኹን ሰበት ክትዕ ክንገብር ኣብዚ እዚ ዝግለፅ ዘሎን ቁራፅ ኣምፅዮ ኣብዚ ዝበሃል ዘሎን ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎን ብሓቂ ደኣ ሃገራዊ ጥርናፌ ህዝባዊ ጥርናፌ ሃገራዊ ሓልዮት ዘለኩም እንትደኣ ኮይንኩም ሃየ ንጫበጥ ንማጎት ግን ምጭባጥ ምምጓት ይትረፍኩም እዘን ዓድታ ዝጠፍኣን ዝበርሳን ዘለዋ ሕብረተሰብ ጀጋኑ ሓርበኛታት ወዲ ሰሎሙን ከም ዝበለ ድሩዕ ከም ዝደገመ ሸሪፉ ከም ዝበለ ካልኦት ኩሎም እቶም ዘለዉ መሪሕነታት ኣብ ዝመፁ ዝነበሩ ንምባል እየ እምበር ካልእ ኩሎም ትብሉ ዝነበርኩም ህጣሞም ጠፊኦም ፀኒቶም ዘለዉ ሶም ደቆም ፋሕ ብትን ኣትዎም ዘለ ነዚኦም ኩማን ክዛረቡ ዘይከኣልኩም ክዛረቡ ግን ኣይትኽእልኒኹም ሕጂ ሕሉፍ ሓሊፎም ኮ መቸም ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ክደጉመ እየ ዘረባ ናይ ጉጅለ 15 ሲ ኣውራጃውያን ዝብል ዘረባ ምስ ገለ ሰባት ታምፅኦስ ብኸመይ ዓይነት ኣውራጃውያን እዞም ኩሎም በዓል ምሳሌ ስዑ ምፅ ኢልማት ጴጥሮስ ሰሎሞን ሲ ኣውራጃዊ ደከሎ ግዛይ ኮይኑ ማለት ድዩ ምክንያቱ ከሎ ግዛይ እዮም ዝብሉ እቲ ዘረርቦም እሱ ዘይኮተሊኽ እዩ ሰምቢደ ኩቡራት ኤርትራውያን ሰማዕት ረድዮ ኤርትራ እዚኦም ዓይነት ደገፍቲ እዮም ክጠልሙ ከለውስ እንታይ ሃሰስ ይብሉ ጴጥሮስ ሰሎሞን ዝኣክል ንሰበ ስልጣናት ደርጊ ዝምስኩ እቲ ሓያል ኤርትራዊ

0: مخته غزا ارتراويان كعصو تتتقس مالتي كينات ابزي ملكتو كينات جيم اوفر وياني حصبو زبلو دنبره اساس افوركي 450 شح زغون من اسي طفيو ابزي ملكتو نسلطان اب سلطان نخدلدل ابي احمد حجي ود بشاشه بحال كله بتدمرنال بمقبال بعدمه انت زي مصياس مزراب يلن زبحال نبره بعدمه حطام اطفيو بعدمه ابي لايلكم اي تزاركم كمان عسب تدليخه باصعه تدليخه ومن حجر تدليخه خبل كله كن عجب كمان يابلكم ابزكو عجب زي بلكم قال قتلوا يصبينكم كمان سب اي صبيكم نيو كن سبي مهاريمو تمهارو كبرى سمعتي ازي مدب قرب قصليو منياتو كودعيك خد سلازلوزي تاتي بدي حرنا ذول مدب قرب عدلات كلونا يو زبل غمغاب سلازلنيمو نقصل طرح قربين انت تريفالو نودين نحن
1: وراروا يعني زمت تسعن شومونتن اذا نبري تبغسوا يتساتفوا خوار هذرن كلهم دار كتزاما دينيرو زناي كوفيد حيالي نيرو نهناتو تقنيتات ني سبون غزارسو ثلاثنكفون نحو سلازم القطن مالتيو
0: هو ابي اخ بدانا يورار ويانه بهذا الزربان ديا مكم دحن مسيلنا قلنا نبل نيران دينا هو تي زين بر خنا تدحن كل قبول قبولون زي قبولون يرغن اجامو كن كل بركيتي ازوم جبهاتات بحالو رفرندم زي موصو تبايلو متصرفو خيا يترفه توم زي موصو كو قطر او قطر زي اتو نيب كن مصال تطقمول نديو غنزب طرح زي كونت حيوتهم كمان كفيلو ودباتهم كاب هاجر تساقيكم اب ايتيبي عبدو نبرو وا نحنا كو تسلئي انصار تقفعي سرعة تنبر تسلئي مس ايرتراي بلنان ايرترا كو مس ايسيات كتموتين لنان بمبال مس ايسيات هاي تموتين ايرترا ايسيات يموت قجلو يموتو ايرترا قن مس اختموتين دليان بمبال عابي اجام قنزبا بركيتهم بهيوتهم كي ترفيه كابت خبابي كيدوم تسلفهم يوم نازقن نازقن مسانا بكو هاقراوي يعني إلكم كمان نايتزاركون قن بعال ود سولمون بعال دروع نتهم كلهم مرحنتات مالتي زيكونكم زيقاتهم كتكون كوا اي تسبن اندها بزغون هوين دحان غطل
1: تي مدعريز مثلا يعني بتاديو ناي مختديو نحدي ككم درجو ككم درجو عقبتات نيروو تي مسرتاوي علامة ني زبزح أكال المستافي نيرو زبزح أكال المستافي نيرو أب قليو تي شطوط وقعلو اللو تزبزح أكال كم ستستاتف اللو أب قليو خاني أب تنو حدات استرف اللو سلزي تي درجة أنا عقبت كب بروجكت ناب بروجكت ندقناون تي بروجكت نبعلو غلاس دي غلاس ان غلاس اي كوفيد غلاس ايو بعلو مغلاس عيد ليوني بوتات زو سنخينو حفش عوغن تي أبركتون إريتراوي مسكنيو سايت كبروا لي كنن
0: ابزي بقدام اي وانت غشيني رنيك ابزوم سبسمرا اون زل علوان يبزاناي كوفيد كوفيد كو عابي قوعي عابي قوعي طيب حق شيشاي زم صال نقول الهدف كوي شيشاي شيشاي شيشاي غنزب اوشتن ابدغن معاد غنزب زغحطو ليكو انتاي نوباليو غنزب ابركتو طرح زي كونس عدي نزخدون ممرمري تباهيل 100 دولار 100 دولار ولا حنت زي بالولد عاد كله كمان عم يخنيو قال لك املكت قال لك قال سبات ككلته ثلاثه زبط حلو ودي ملو يفلت ككلته ككلته زبط حقن بزحت فلت كمان انا بزحت ما عاد كان زي بيغيتو ما عاد كان زب شيشايو خمز بلو زولو حاوي يوهانس ابي اجامينيرو غلاص ثلاثه نبر هو شيشايو سريع لنقول له هكذا كابزكن يوهانس بليعدو نو اي بلع عن كبز يبلع فلته زما زارو دولوكو ت مچتي تبلعت تبلعت انبر بلعت ما نايكون نغله غله ناي مغعزا ناي اوتوس ناي غله هو هون معشوي كاو ترفقن استات يكون كن زياتون كمان كبز يبلعو كمان فلت كبز يركب مناتو غجل له هدف نمن هب نوتوم اصنتي بيچ كان زخور دولو نفولي اب حيلتا اب نغر نزغبر زيكونو بيجك هوست كب كمان يفرد بالا منغستات كمان كترف
2: قرم نابلنا أي أفريقيا وقنا مكاسيجن صح بكم ناي جرمن حلا فيها مكاسيجن صح بكم ناي جرمن حلا فيها بقطعهم تحت تطلع مثلاً جن استودكارد

0: ከብ ቦታናትና ኣን ሕዚ ንሕና ክሳብ ክንገብር ዝብል ብዙሕ ቦታታት ኣሎ ኣብ ከም ዓቕሚ ወይ ከም ዘሎ ኤሪትራዊ ኣብ ገሊኡ ክትግበር ይኽእል እዩ ትብለሉ ተኣሚንካ ክትብለሉ ትኽእለሉ እዋናት ኣሎ ሕጂ ንዕኡ እቲ ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን ዋላ ብክሳያት ደረጃ እዚ ሃገራዊ ሽማግለ እዚ ኣንተ እቲ ቁፅውን ዝጠቀስ ነይረ ካብቲ ውዳቤታት ተላኢኹ ዝመፅእ ኣካላት ዝቆመ እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ዝንቀሳቀስ እቲ ውዳቤታት እቲ ኣብ ከተማታት ዘሎ ውዳቤታት እዩ ሕጂ ንሱ እንታይ እዩ ንጥፈታት ከመይ ዝገብር ተባሂዱ ሰርሕ ድዩ ደስዋላ ክቋይቂ ዝውዕል ወዘተ ዝተፈላለየ ክሳብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ እንድሕርቲ ኣብ ከተማታት ዘሎ ከተማታት ዘሎ ንኣብነት ኣብ ሽቱትጋር 9 ማሕበረሰባት ኣለዋ ነዘን 9-8-9 ማሕበረሰባት ዝጠንፍ ማሕበረኩም ኣሎ ይንቀሳቀስ ድ ማሕበረኩም ነተን ኩለን ማሕበራት ማሕበረሰባት ኣኪቡ ብዘለዎን ቁጠባ ሓይሊ ኣለዎን ድኻታት ኣይኮነን ብተዘማሊ ስለዚ ነዚኣተን ጠሚሩ ናይ ሓባር ኣዳራሽ ናይ ምግዛእ ድዩ ወይ ዓብዪ ናይ ምክራይ ንነዊሕ እዋና ድዩ ስጉምቲ ይወስድ ይወስድኒ ንደ እዩ
1: ክቡራት ሰማዕቲ ረድኤት ቀሪብ ዩ ክውዳእ ምናልባት ብዘይ መደብ ገለገለ ሰባት መደብ ፀንሑ ንዲኹም ቅሬታ እናበልኩ ቀሪብ ዩ ክውዳእ ንክትከታተሉ ደጊመ ብክብሪ ይዕድም
0: ኩላትና ስለ ዘለናዮ ኣብኡ ክዛራ ይዘለኒ ስለዚ እቲ ሃገራዊ ሽማግለ ቁጠባ ኣቕሙን ቁጠባ ክሳያትን ውሑድ እዩ ግን ከም ኣማኸሩ ኮይኑ ከም
2: ኣብ ስቱትካርስ እቲ ፕሮጀክት ከምተዓፀየ ኣነ ትፈልጥ ሞኒ ተዓፂድ እቲ ፕሮጀክት ከመይ ዝቕፅል ዘሎ
0: ሕጂ እቲ ፕሮጀክት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ለካቲት መጋቢት ኢና ካብ ኣብ ህዝቢ ክወርድ ጀሚሩ ማለት እዩ
1: ክቡራት ሰማዕቲ እቲ ፕሮጀክት ዝብል ዘሎ ዋላ ክብርሆ እትኾነ ብዛ ናይ ተኣሽሙ እዩ ናይ ኣፋምቦ ናይ ቤት ትምህርቲ መቸም ኣብዚ ሕቆም እዮም ተሰይሮም ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ትኳ ንዕ ተዓሻዊ ሓደ ብራዕዲ ኢ ኸ ብራዕዲ እውን ኣሎ ብዙሕ ብራዕዲ ካ ስኸይ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ንዕኡ ንምብራህ እዩ ዝብል ዘሎ ፕሮጀክት ምክንያቱ ንዕኡ ንምጉስጓስ እውን እግሪ መገዶ እውን ዘካይድዎ ዘሎ ፀዋዒት እ ዘካይድዎ መስርሕ እንዩ ሰ ኢሉ እውን ኣይኮነን እዚ ድሓን ንቐፅል
0: ናይ 1.5 ሚሊዮን ኦይሮ ወይ ዶላር ፕሮጀክት እዩ እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብዚ ፕሮጀክት ተን ሃገራዊ ሽማግለ ከተማታት ብንጥፈታት እየን ሰሪሐና ኣሉ ብዘይ ቀልዓለን ብንጥፈታት እየን ሰሪሐና ኣሉ እዚ ፕሮጀክት ንሓደ ዓመት እዩ ክኸይድ ተባሂሉ ዋላ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ንሓደ ዓመት ክኸይድ ተባሂሉ ድሕሪ ሓደ ዓመቱ ተሓፂ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምሕፃብ ወገን እንታይ እዩ
1: ክቡራት ሰማዕቲ ከምፁ እንዲ ቲ መንጎ ሓሳባት ዝመፅን ነዚኣ ከብርሃ እንደ ደል 1.5 ሚሊዮን ኣብዚኣ ጥራሐ ምስቲ ዝወፀ መግደፍዎ እዚ ፕሮጀክት እዚ እዚ ማሕበረኩም ናይ ስቱትጋርድን ከባቢኡን ብፍላይ እቲ ውዳቤታት ከዓ ዝበሃል ምስ ብጥሩንፍ ከምቲ ዝበሃል ማሕበራዊ ጉዳያት ንህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራውያን ንምባል ተዝኸውን ነሩ 1.5 ሚሊዮን ሂብካ ኮ እዚ ናይ መርዓታት ዝግበር ቱርካውያን ድዮ ዋላ ክሳይ ሰሪሖሞ ህዝቢ ኣሸሓት እንዳኸፈለ ዝካረየሉ ዘሎ ክንድኡ ኸማ ናይ ውድእን እዩ ንከምኡ ጥራሕ ውራይ መግበሪ ጥራሕ ተባሂሉ ክግበር ዝከኣል ዓበ ኣዳራሽ ክትገብረሉ ክንድኡ ይውድእን እዩ ብፍላይ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ከዓ ኢዱ ክሕውሰሉ ስለ ዝኽእል ጉልበቱ ማለት እየ መዓት ሞያውያን ኣለው ነዳቆ ድዩ ነቲ ገዛ ፅገና ኮታ ነቲ ገዛ ዘድሊ ፅገና ብጀካ ገንዘብ ሲ በብታራ ንሃና እሞ ንስራሓዮ ተባሂሉስ ክንዲ ምንታይ ዝኸውን ሃል እኳ ምተሰርሐ እኳ ደኣ ግን ዋ ጁባ ኢሳያስ ከ ካሳ ኢሳያስ ከ መን ክመልኦ ተለኣኽቲ በዓል ናይ በዓል ፊልጶስ ዝኣቱ ገንዘብ ዝለኣኽዎም ዝዋፈርዎም እቶም ሃገራዊ ድሕነት ይኹኑ እቶም ናይ ሸራዊት ይኹኑ ክሻ ኹን ማንኪ ኹን ዘዋፈርዎም ከዳ እንታይ ከምፁ እስ ክገብሩ ስለ ዘለዎም እዚ ብዘሎ ህዝቢ ኣብ ደገ ብድኽነት ብጢመት ኣብዚ ዘሎ ከዓ ጥራሕ ጅብኡ ጥራሕ ኢዱ ከም ዝተርፍ ክኸውን ስለ ዘለዎ ብመደብ ስለ ዝሰርሕሉ እዩ ሕጂ እውን ጠጠዋ የበልዎን ዝቕፅል ምዃኑ እዩ እቲ ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ
0: ብከተማ ደረጃ ይኹን ብሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን ዝግበር ዝነበረ ጎስጓስ ጥራሕ እዩ ኣብቂዑ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ሃገራዊ ጉባኣት ስለ ዝኣተወ እቲ ናይ ምኽፋል መስርሕ ናይ ዝኾኑ ይኹን መስርሕ ይቕፅል ኣሎ
2: ከመይ ማለት ኣብ ሃገራዊ ጉባኣት
0: ኣብ ናይ 200 እውን ስለ ዝኣተወ እቲ ሃገራዊ ጉባኣት ኣብ ናይ 200 ስለ ዝኣተወ ይቕፅል ኣሎ እቲ ቁፅሪ ሕሳብ ክፉት እዩ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሰብእውን ኣብቲ ቁፅሪ ሕሳብ ክእቱ ይኽእል እዩ በዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሃገራዊ ሽማግለ ከተማታት ኣብ መጋቢት ዝተገብረ ኣኼባ ነይሩ ነቲ መደምደምታ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መደምደም
1: እምበር ኩራት ሰማዕቲ እዚ ኣምረይዎ ብቐዳማይ ኣብዝሓለፈ እዋናት እብል ነረ ምክንያቱ ኣብዚ ቁሩብ ሓበሬታታት ንፁር ስለ ዘይኮነ ካብኣቶም ካብ ኣመፅ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ أبتي هاجر أو جبعات آتيو من تاي مالتيو كل التخم ميتي جبو نسخة مال زل كانديو أزخاني كل التخ كل التميتي أب كل هاجرات بخل التميتي قبل تخفلو أبزون أتخفل زلوا بسرح كل التميتي زي سرح عند عرقين خام ميتي تباهيلو زلوا السن أنت عارف زي كفيلك زخونة يكون قداي كل التخم ميت مال قال طلع اخون زي انت زيكرك اي وهاب كان زيد لي كان كر اي سال تلكاني بخوم زيوم كان سبحاني قوم زحد وذلو مهنياتو تا زمدوا كتمل زلوا قفو كتمل سل زلوا
0: استغبري ولا انا خدماتاتون ترادينا زو صانعلو نقبالو انت اخينو سو بزي بهاغراو غبات ملك خيد تنكتماتات كن تنزلون نطفتات تتقبلوا تي خايز نبركوسكاس بهاغراو شماغله جيرمان درجهون كومو تي مخبال مسرح نقتل
1: كبرى سمعتي ازي هاغراو غبو ايكونن كوزي جديتا ازبلو دلو جديتا ازبلو دلو دغف بروجكت باجت اند حركوينو كو بعلخات سب عمو زوفي تذكرون أن سليعو خندزت كفلا لكالت كتقددو أن بينا معكاني قن كومو سلا زلما دي بفنشو من لهم كأخو قبرو سلا زلوهم تباهيلو قلا كوا نفلطو من دي مسرح السوم زي كوفلو هزب زخوفلو قنزب قن بزي نحسيا وساني زحل فلو كابتم شي ماغلتات اف شي ماغل لوينم ديام ابي صفات كوفيلوم ديام بدغي عبيت ام اخرت مسيلوم ديام زي غوبرو خالو سمن كاب جيبوم زي وصو سبات يم زي اتم كن بزحت كمان كاباتم بزحت
0: نسطرح زي كونيتي معلتي نصانه استغبر اتاويتات بملؤن زي بروجكت زي كخون دغنا تن محبرات كمان تن غدابيتات غدابيتات كاني ابوركتون قتل على حجون كقتل خابتي زي حتة نتمنديو هجي نسوق قتل يوتيتي حفشاوي مرد على تي سلزيتي نايم وفيا مسرح جينا يقتل الله
2: راو قبو خمد عطوة يفعلت عينا بركن سلام سعادة عبدالله عبد الله سمعي الله تساتف النتك
1: وفيا اتناي وفيا مسرح رأيو متقارج او زربا هاقراو قبوين وفيا ببيني كارس عبدالكوش تير نحركوينو كموس شبين دباس عندرس كم تقول لنا فلطه جن نسب مدنجار ني منجس جيرمان كان مدنجار منياتو جيرمان حاني قوي زحزم نو زوكو شبين دي انا بلوز لنا قديتا يكونن قلت حميده عد خيكو كفول يوم دولو دولو زي ميتي خال زلو زكن كم ني بيت تمرتي سلا زخونه بدليت كاز حلفه سلا زخونه بدليت ان غبر سلا زخونه تباهيلو ناي بيت تمرتي تباهيلو مد انا غير زكبر شبين دي ابلو مالتي زخا ولتي منجس جيرمان كان نبعشون متاللل ايو بر كلتي ميتي تخفل ميتي خاق دقت كفل لك تبعي تخوين وفايا يكون
2: كم نايستوت كاردن كابين ابغي كوفيد سي بزح اكلاتي تساتيفو والقصوات هذه هنا سي بمحاورات بودابيتات بغله تساتيفو بزح بركته تغيريو حجه قوم ديزلا
0: حجي مس كوفيد كتواردرو اوروب كش خصقنيو ولا عندي وين تقصني ري كوفيد بعلو غلاصي اندغنا متخوناتات ونا داتولو اب نفسو سلاز نبرت سب زنبرو حيوات ادحن سلاز خوني زخيت زنبره منقدي اب كوفيد كالي مس كوفيد كتواردرو يتخلني خا ولا مس مستين اي 98 مونتن ورار ويانا بزمصلو مسون كتواردرو يتخلني خا حجي حفشاوي اب زي بروجكت زي اب شتوتغارت تزدل زدل مقاله اي ملسني زبل انا بوغني كستاكور كلكم نعم كوفيد كلن كاب قفن ابركيتنين ابزون كبركته قفن حاجتين انت ودابيتات
1: زي مبارك ورا سمعتي زي كاب قفن زي زاكوب وغزب كم انت كان بعلات غير كارديو شبند غير كارديو قال غير كارديو استاكبه غنزب كاو حلف حالف دحان ابزون خاين كيد زاكوب وغزب كيترفه قالكنمو امصا قالكنمو اوصا كاب جبوم طرح زي كونس كاب قفو خاون كاب كاسخال اون كحلف حليفو ازيوم زكايدو نما حبرات كاب بخوم زيوم طرنفو نزيوم زكايد زلو نزيوم زلو زلو خا كاتيلو دحان كرينا عينت محبراتين هاغراويان عينت محبراتين زي هاغراويان تباهيلن تسوا عدلو ازفلي ادلو خا كنسمعنينا خن عزبن كرينا نكتاتل طرح
0: شتوتغارت زلوه بمحبرسب جوبينغان استقبروا في عنيرو بشتوتغارد هالمسنة الأخيرة دقنا بهدف جوجل شتوتغارد استقبروا في عنيرو بنعمادي استقبري وفي عنيرو بحجر أو شماغلة شتوتغارد استقبروا في عنيرو محبركم بعبيو دقنا ونتن كالوت محبرات حياة تبهلا خوان كم سمر محبرسب ولا قال لكن تمام إذنه يبون إيه خاطب التقل حجي عبزي درجة زختري أنك لها تستقبري أبركتو ببودابة الدرجة دخمين يرتبل جنا كنت بيني نوالتي تن ودابت هات كفوتي زلوا جينا خبركتها تثبيت هلا قبتي تثبيت زقبر اللي مالتي تي بروجكت
1: واتس أمام إذنه يبنالو تبو جبرة زيادة عجيك أبغى أقرأ ونتن شدت تلنا الله مالتي مستمز خروي تسجعن زبهل ساقوا خا واتس أني مالتي زين تتعيشن زلوا ترى حسات ترى يكونا قالوا تنا الله عندين زيادة كاتم هاجر ويان زبهلو أمالي أم كاب كوف أم زيادة كات أمام إذنه يبن أب قيقان أب سايزو لا حطوا سلة زحاتة أنت قايق تبهيلهم زلوا حطوا سلة زحاتته
0: كم زوالكو يقتل على له أبتي مجمرة عزنا برولو وانات اللي فرق حاسيب عزنا برايو أتيت خلصن كله ترى حقن أب نايجزي ما عنجرنا لينا نازز نايجزي ما عنز قبرنا له تي جوس قاسات رتعويو يزولوا له على كم رئيته زما تخمان نتي سجمات زلوا ويزلوا بحنسام نتجنب ناي مخفل تي هاجر أوش ما قلنا مردعت كيرو نعمت جزية يوتي بروجكت تبعهيلو أبزوش تعمت نعملت تميت أيرو قبل زل وسب أبزوش تعمت عصرت أيروني ورحن دعكبون تي ميتي ميتين عشرين منك قبلي ما علتيو تميت أيرو كبخيلو سلزي تزبط حديتيو بقعد توالا يخون بري ددحريون فوردون دخلت كخمان
1: كبرى سمعتي زياتهم زم ولا ميت عدال لكم زبهر زلوسي مساكين كو مريت تمريحكم مريت وهايبكم قذا خسرحهم تبهيلهم تبهيلهم زي طرة توصيهم أبطرة توصيهم سيحجي كندي ولد غير زخفرهم تجذبهم البنكية آتي تبلي عدول لجذب مالتي ناتو ولد كمان كند زهبهم عدال لكم تبهيلهم سي عمتاوي تخيلهم بحساب ميتي تزي كل حوالا ببعثرته شقا كتبرا لك مالتي إذسي لوهاتن إذسي حاليتون ترخي باللي مالاتيو كم حاليت غيرم كزارو بخولوو ناي بحاكي إذا حزنكا ناي بحاكي يقول هيكا جن و فيني حليك عابلو إيرتراويان سؤالكا جنزب قاعت باللعن سؤالكا هات كتكتن كمان بزوح تصبو آيكونن كنعونا آيكونن زدن قصونا كن بتحروقن
0: سمين عراثي كاير نيريو
2: قرم مستعدة لهنا ساعتنا يمود أتا حتي كتخونيا زي محاوراوي قدايات بيت مرت بقوله هوسبيتال بقوله على مسرحسي ابيرتا نايمن مسرح لي هون اسلام طيب حزب خير تدلي وتبل على ما ابن طريقه لك
0: ولا منغست اريتلا زفعلو نغير على لون ذا خينو اب كالوت حجرات زوم زي منغست انت كالات بحالو ان جي او زبحالو بيت مرت يخفتو هوسال خفتو وزت وزت زي اريتلا حدا حبتديت سام على نغير كوين زي صراحه نايمنغستيو تبعيلو تمنغستي ابيات تمرتي اب حكمنا زغورو فري اب اريترا بتعملو عليو حجا هازات كنتقس تي كزي اكستاي كيخون خيليو بتعملو عليو ازي بروجكت ازي قدم بوغاسو باريتان اب دغز لنا زحت زنور بتدقاقميو نعو
1: كبرات سمعتي ريدي اريترا مكم حوي يوهانس سقاك اندزي خمز ختزارب ساي تصبون انا خمس سواي مالتي خمتي زفلط مالتي بتعمي جري منك مغنياتوس سقاك اندو طبقنا نايزي افراسن عناوز هنا غجله بحقي بتعمي لحزني مغنياتو مغنياتو تحطو تصبعتو تخكل حطو اي منغستي حلفنت الله هوسبيتال بيت مرتي كله خسرح حجزك حاتتك كنعي جن بعلوت راح زي كونس هاجرات هوسبيتال كسرعه بيت مرتي كسرحو تبوغوساتات وسيدم كم زبولو منغسي اترا ناتو سلازخونه حلافنتو اي تقبلن نمحبرات الماتي و زخون عالمكو ايكونن كالس جيرمن اب كلاو عالم مسفرسكو مارشال بلان تبعي لناي بعال امير بحاجز امريكان بخال هاجرات زخون هاجري ابا نطرح ايكونن زخول ايتيبي حمان دحر خيناتكو استسرح هوسبيتال تسرح بيت مرت زخول تجبركو حاب حاجز ناي عالمي كاب حزبي حالي بو ما يكونن نطوبو حزبي ندخا حزبي ندامن چوتي يكونن وقد خبرت غينو كم زحجي بنبسخات كل كم زي ناي بعلم الله زكايرو بروجكت ناي أباي قدب شير أتو تبعيلو شير تعطوا ولا تركب مات خم زنا نافا كوربريشن تجمعرو ذن برمو وجيل له قدف قص أي زبلا يقص أيار أمبر ماني عطوا سب كير ربح نبتي مرتخاني بزعبا بيت مرتخا بير تراويان كي ترفع عبزونا مسينا نيرنا محمد برهان بلاتا أما حداري أب من دفرة أب زنبرلو نتوم دك من دفرة أوز عوي حبتمت أب عدلين كما زلو مسرأي وبخيهم قلعت أب تينو أب قروينا خوف لهم كسحفو بسرايس نبيعهم أمو تريوا لهم زكبر بل زكبر كنقبرينا إلهم تزراريبهم حراي تباهيلو تم محدار مالاتيو كله زاد اللي نبي تمرتي أو حط عينه مسكرو تقول عجاتن تجنب نمن قسته هوا من قستي أبزيدوليان بزيدوليان أجاب أكسر حيته بهاي المادي أبي علم كون قبر بعلى بامارينو أميلانو دللو هو هوسبيتال مسبع من قتل أنت سامع معهم هوسبيتال كسر راح أفكيدهم حاتيتهم حراي لهم مسكرو بروجكت مستودة من قستي حيوا سلو دللو تجنب هوا من قستي أبي كم سرح بخبي كم صرحوا بعلي فولتون اللي خلك كيلو أجيدو زي زيت فولتون تون كاي يوهانس نقرأ كله حاسوت تبل تون كها حتت كم زت تغيري دبل أذا هوس فعلنا إذا كم حارق وذكرني بروجكت تغيرو زي كدم بتقرأ وذ فولتون مالتي كن ديت أجمعتي غيرو تمنجستي ناوز عتوز خدة عراو تخي ترفة من قصنا أبزود لي هو وافر إلى بانز جوه يخو منالو مغني عتو كفر كفرس ك كعتصلو كحن قلوه هوسبيتال سيري حدب هوسبيتال هزب زيت زعابير إنايكو حكم الناس ينو هزبي يموتن استغنالو إذا حلفه وأنا تبع الكرن إذا هوسبيتال اللي كهت زارب سي كتم خرن كم كتم خرن كتب لان هوسبيتال اللي كهت زارب زحفري تخوان كون كذلوا حراس مزيات نيجيريا نيتر زخون نداد خيرام تسعة بهاي الناس نداد خنام تسكين دايل عويل زاربن أبس مرا خارج ندري لنا كركم تري وهم أبس مرا كلهم تزعبي هوسبيتال نيب على حليب الزنبرة عنيو سب ليفرت بهاي له تشاريعهم أبدأ جزء حين قرن كرم الرأي. ترانسبورت أمبولانس أذيبلو سبع عربية نهوض بتاع الخيط اللوي. سأن حنت خينا حسابي ما موتالو. نزس من قصي شريح الكه تزرب. تحنت أمكو إنفرسز نبرت أفريسز عز عصوي. نتي ديبارتمنت عز نبر خفلت عز نبر كوليجات غيرو أن أقف حيو. مجمري مجمري أب حد تقول دخون عز نبري. نتزن بر عزي خايف كونن كالي خاطو صقبة نسنت خانون بعلماوي درجة زفلت كمان هيكونن كابو حليف دحر كونو بدليتو خمان زمهر هيكون تمهر هيدلو ثلاثة نزخ ختك أنا جو ختبل بتعم زعزني
0: هيوت نمل بعث تو حيلو استوسدي سقمتيو برحجون زي بروجكت زي ويزين حدار بيت مرتب إيرتراز اللو لعصات واروعة تزخون بدقز ما تحقز كقتل بنحزي ما تخاق موت عيكونن تمنقستي نعوز قبا وقصاته سرح اللو تراح نعو كبن مبالن عقمون كبن مبالن تبحيلو دقناون تإيرتراو بزحب تزنبار مسارك ما تنقعني زي بروجكت زخم تساتف نمقار تبحيلو استوز دس قم تيمبر كم بوليسي
1: تايو نبوليس بلا إذا خاب جوبا سبات كاب رهيس أبلعات كاب جبهم أمسو تزاي خفيلكم زد لكم مسالتي زد لكم دقفات كابزنا أنسلاو بيت سفتاي وهابوكم من إلوز صرح دولدي وكاب هزبي زقبر دولو تعين زرباي زي تعين زرباي أب كل جات تماهيرهم زموت خاكو ريما لناكو وديهم كمانا ممتعم تغرو كتي زرباد أبقال خير نبر بزعباتي أقل قلوت نايم هاب ترحران توما أوز مهاروس بنقدر فماني أيناي أخول زخوني بيت مرتل عسر تربعة ترقر و سمع ولا حنت زي نبرن كون إثيوبيا كوا أبغزي أي هو دقكوا لعلي سالسان قالن كل إنفرسيان صريح أبتكرت رح قال لعلي أربعة إنفرس صريحهم كل جات كاب إيرتران لعلي زبزح فابريكاها معت موقع عزيها بول نقول كا أو توساتن أتمنى قصي ما يم حدر ترح لا ترح أكو عامتها زجبرو ناي كتالي خاوي تبت كريستيان زنبرة بيت مرتن هوسبيتالن نبرة نحديكم زفرسو كويم با بعل حج موسى ناي حزب زم حضر زنو خاب غزي هاي ثلاثه حزب زم حضر نبر بهزبي زميتو كوين بعل حج موسى بيت ما اثرت قتلوا انت عيت منجسز قبل لك خدمه غوتولو عيناي منجسيو ذكو منجس كون شفت اي غوجله عماتي قتالي اعناتي نريهم كلنا تمهروا عثرت حد خفت تمهيرهم عشرك تمهيره تمهيرنا لهم زل عقم زل درجه كون نري لنا سريتون صفوتون زي تماله بتمرتي اغلغلت مهنياتو سلازي يله زلازي نزي يمالي الك حتزرب كم زل غير كذرب سب ازيره حلف حليف حجي حزبي اترا بماي اسمنا چني سبقيت حصبه معصاب ترف دزي سته رسح ماي زتسمم خمانسو صريتو زي تحلوا حزب تبلس منغستي زكالو يغبرالو الك حتزرب هاجر اغلغلت تايدي سرحو كينات ارامش كينات يله ندي زبحالا زخول سراوي تسرح زر تاريخ سرح
0: تمرتي حكمنا وزته وزته انها منقستي كاب قدمات حيزو سرحلون زقصلون نقراتي مالاتيو
2: قرام بلك عاو ساعتنا نودا علينا مثلنا ما زي تقصنا يا نقرن تلا نابغا
0: عجينا عند دي بوزح انتي غاها تاك السخل وزعها براو شما قلت انت حك تزارة وكان كاب زعبا ودابتات كتزارة متلا هنكا كاب السمانة سلة تمتس في اللعب نحن از نورنا للمالاتيو بوزح انتي غاها تزارة تخل بوزخونا قن ني زخوني يخون نقر عند حقونا يتي سرحات تهزبيو تهزبين حد ساتي فوت راحيو زخوني يخون سرحات كعوات زخل سلزي تحاقراو شما قلت ختماتات كعاني نهزب زسات فولون نهزب زرد دعلون من قدي زي ترد وزي فولتو نكر اللان تدخونون بقى تانا بتي حقراو شما قلت دحادته مهين مهين داتو حالي كسرح سلزخل
1: اوه هزبي وساني نتس اقرفو هزبي زي حاتة توقوك عملسو سخاتكو فرح كفوري تبولغو مجم مرع لعلي خلون كم حكي ازي بوند زخفلن جزاوتي مريتو هايبو كالو تبا هايلو سخاتكم زخفولكم وغنزباتن نتي منقستي تبلو دلهم نتي العلواي باع سلطان دلو نعو حتتلو لعلو خلون كين مخلون كاب ايرترا حقن حقاونتن قوامي تكبر بحقي خيد تأسيروم دلو بدل تليو مقبت فردي قربو بدل تزيب لهم كأ نزع يخونوا تخحسات وهاي بكفرد لهم كتب له يقبعكم يوهانسي عم بتاعت على كتفلتها حق جرمن أب جرمن تاكم زكبر نحق مهور تزيكون كأ نزل لك تمرت أقول مسحاب عم بيبكى جنس إلك ترد أن تفلتنيها أو عاد جرمن كم يكمل نبر كم يكمل زغيد مثل كأ سقى خندي مخانو زاد الخبر اللي خام مثل إيرفاو خم حاد مسلو درجات عقم زلهم استمهرو أبي قد أقول له أنت عايز من نورو له كم تسخى مثل زلكان كم تسخى زلكان من نورو بدرجة جرمان كنورو له ما تخونكم أب عدقن بدرجة كنورو له زخولو كتزارب كتما وكتبا شي ما قل لي كترع له ترعان أغريبي هزبي أزوم كوكوية أوزو علودو تسمام إذن هيبوم زبها دلوكو سكو ملسي سلمان تاي تسمام إذن هيبومو أخيبات أو عكام سلم من تايم مسعاب يوم تفلتو يهم تفلتي خاصاون توكا تشما قلها تصبيق فلت قن نزربا عمبر قبرا وخ قبر أي كئلني سلازي كبرات سمعتي ردي إيطرا قات أمو خوينو تا قزيه ونعدل سلس ترخبت ناي فرق ساعات قزيه بلي علكم هالخون عادكم قن أقد داسن واناون أدلين سلس خونها أنا أقول أنك تجزي حليفة قالوا قطرة حليفة مالتيو تعدل كتوقع مالوس اللي دلوه أمو بزقرة بمدب عقوبات كتكونوا تسفان دا قبركو إيرتراويان دقفنا يقول جل إساس بموخان تفقات إيرترانبر لمعات إيرتراكم كنتو قبر دلوهم بسل إي إساس كأقل سبات مس أبي أحمد إساز بزفوت أرو عدلات مالتيو ني إرترا مس إساز تموت هاي تبولو أي كونن إرتراس عسبون مس إساز كتموت يبلان مهنياتو عسبنا هنائيو إساز كن أنصار نسون قجلون إساز هاي كونن بينو إذا ما بزوي خبابي لازو كل حجي لعل دارقة سعز خون زازار ونا كونن إساز دقفتنا إساز الأخوات كوينة ميم قالوا والحادي خوينة قالوا مغلس يبلون ناتو تتعوقتن تمنقسن على زارلو منقس حق منقسي بلو أكايدا من قصتي يبولو أتي هكذا في زبهالون يالا قوجي اللي ترح دلو أتي قوجي اللي هم بحادة سبز مئزاز سبات زطفون زطنوتون تداقا قام زدكا زولوها عدتات زعنون حبرة سبز زطنوتون زولوون يام سلازي تقاقيهم زولوهم أبلبوهم سمالسو أتوهم نزارب زلالان أتوهم نكازلنا عاويلنا نكالس أقرم قدي سنيت هاب تاب نيترا وكيلا نايت سباعات وادادر زلال نايت سباعات يكون اغن حجاتو زلال بروجكت داون سيدروم زبال حابتا نحكمنا ونحابتا ترح يكون اغن مجم مريع حابتا نيترا ويانن كاوها بعالم بأفريكا درجة نخومو تتقعون زلالو حسانات كم حاد بروجكت حجاتو زلال عوو تختكوون لا تمنقو مليونات زدقفوها زلالو مليونات نيترا ويان كاخندتوم عامتات قال يوم 25 قال يوم 30 عامت اما حيره غدا غد ات يوم زلو دمسي نخنم دمس حزبي كان مدفع يبرتع كان مدفع يحيل دمس حزبي دحنت سب يدحن نبرت يدحن دمس مدفع جن سب يقتل نبرت يبرس ولا كان يسأل أخا متكعت كمل تخانك أتي تفرسون تعنون سب أكلنا كوني قليو بتخون وبتخون جن سلازي دمسي وصعات دمسي أبوسات إيرتراويان نهون نداولكو سبوق قدام سنبت نوح زل مدب كعسلز أصلكو غريت نداولكو بزقرة بدب جن دقيمة عقوبات كتكودو تسفان داقوركو انقوع كا نمبل سسان حميسان عمت برتاو قال سيئترا نمبكا عبقا عنا هاقرا ونات انت خمت زي تعوته ديمقراسياتون قواماويتن ايترا نخد كوون كا زخري مزكار تراح زي كونس تبقسول لنا قواماويت ايترا حدرس وقاتناها كنتقبر إلا كال اتنا نتقبرلو نخوون نقبرلنا داقوركو دحان وعلو دحان وعلى بحمر

نغيرها ونغيرها انا المهم قلبي خيرها وانا سكت على سنه المهم قلبي